التسعين وأنا السبع. واو يا كرت هناك جدي يا ستي إن أنا بازدو يا كرت هناك ستي يا ستي إن أنا بازدو.

دخلك دخلك دخلك يا حلو عيون بتندهلك دخلك دخلك دخلك يا حلو عيون بتندهلك قلبي لاحق خطواتك قلبي لاحق خطواتك على مهلك امشي

0: حظك على الهواء.
1: تشير خريطتنا الفلكية اليوم إلى لحظات حسم وانتقال هامة، حيث يتواجد القمر في الدرجات الأخيرة من برج الجدي الترابي، ممهداً الطريق لإنهاء الملفات المعلقة وإغلاق الصفحات القديمة بثبات، بالتزامن مع انطلاقة موسم العذراء الترابي المليء بطاقة التنظيم، الدقة والعمل الجاد. وتكتمل هذه الصورة العملية بأجواء عاطفية واجتماعية مفعمة بالسلام واللباقة، تواصل بثها الزهرة من موطنها الميزان. نحن أمام يوم ممتاز لترتيب الأولويات، إغلاق الالتزامات والاستعداد لبدايات جديدة واثقة. دعونا نكتشف كيف تنعكس هذه الأجواء الفلكية اليوم على برجكم.
2: برج الحمل، يضعك القمر اليوم في موضع حسم للملفات العملية الكبرى. يتواجد القمر في أواخر بيت مهنتك وطموحك الجدي، مما يتيح لك فرصة ممتازة لإنهاء التزامات عملية قديمة والاستعداد لخطوة مهنية جديدة. مع وجود الشمس في العذراء، يتركز اهتمامك على تنظيم جدولك وصحتك، وتضمن لك الزهرة في الميزان حسم شؤونك العاطفية والدبلوماسية بلباقة. برج الثور، الأجواء الفلكية تمنحك طاقة راحة وتفاؤل. يدعمك القمر من أواخر الجدي الترابي، بالتزامن مع استقرار الشمس في العذراء الترابي الصديق، مما يفتح أمامك أبواب الحسم في معاملات السفر، الأوراق القضائية أو المشاريع الفكرية والتطويرية، بينما يمدك المريخ في السرطان المائي بقدرة عالية على التواصل الدافئ مع المقربين.
1: برج الجوزاء، يوجه القمر طاقته اليوم نحو أواخر بيتك الثامن الجدي، بيت الحسابات المالية المشتركة والالتزامات الإدارية. يوم ممتاز لتصفية الديون، تسوية الملفات المالية المعلقة، وبدء مرحلة أكثر استقراراً. وتضمن لك الزهرة في الميزان الهوائي الصديق أجواء عاطفية مفعمة بالحب، التسلية والانسجام. برج السرطان، يقع القمر اليوم في أواخر البرج المقابل لك الجدي، مما يضع نقطة النهاية أو التجديد في شراكاتك المهنية والعاطفية. وقت مناسب جداً لحسم التفاهمات برزانة وإعادة تنظيم علاقاتك. ومع وجود المريخ في برجك، تملك شجاعة وطاقة عالية لقيادة أمورك اليومية وإثبات ذاتك بثقة.
3: برج الأسد، يوجه القمر في أواخر الجدي طاقته اليوم نحو بيتك السادس، بيت العمل والروتين والتنظيم. يوم ممتاز لإنجاز كافة المهمات المتراكمة وإغلاق الملفات العملية بدقة، بينما يواصل المشتري وعطارد في برجك مدك بكاريزما حوارية وثقة عالية، مع انتقال الشمس لترتيب بيتك المالي وتحديد أولوياتك. برج العذراء، أصحاب برج العذراء، أنتم في أوج طاقتكم المشرقة مع استقرار الشمس في برجكم. يدعمكم القمر من أواخر برج الجدي الترابي الصديق، ليمنحكم لحظات حسم عاطفية وإبداعية ممتازة، وتجسيد أفكاركم بطريقة واقعية. يوم استثنائي للبدء بصفحة جديدة وتأكيد حضوركم بذكاء ودقة متناهية.
4: برج الميزان، كوكب الزهرة يتألق في برجكم ليمنحكم حضوراً ساحراً، جاذبية وسلاماً داخلياً لا يضاهى. يركز القمر في أواخر الجدي أنظاركم اليوم على بيتك الرابع، المنزل والعائلة، مما يتيح لكم فرصة ممتازة لحسم مسألة عقارية أو أسرة معلقة وإحلال الاستقرار بداخلكم. برج العقرب، تملكون اليوم طاقة حسم وتواصل عميقة. وجود القمر في أواخر بيت الاتصالات والتنقلات الجدي، يوم مناسب لإتمام المفاوضات الإدارية، إغلاق العقود القديمة وتوقيع اتفاقيات جديدة، مستفيداً من الدعم العاطفي والحدسي الذي يمنحه لك المريخ في السرطان المائي الصديق.
5: برج القوس، يوجه القمر أنظاركم اليوم نحو أواخر بيت المال والموارد الجدي، يوم ممتاز لإغلاق التزامات مالية، تحصيل مستحقات وإعادة ترتيب ميزانيتك برؤية واقعية وحكيمة، بينما تضمن لك كواكب الأسد والشمس في العذراء بقاء حضورك المهني والاجتماعي مشرقاً ومحط اهتمام الجميع.
6: برج الجدي،
2: يتواجد القمر في الدرجات الأخيرة من برجكم اليوم متناغماً مع الشمس في العذراء الترابي. هذه اللحظات الفلكية تمنحكم القوة الكاملة لإعادة ترتيب أوراقكم الشخصية، حسم قرارات كبرى، وإغلاق مرحلة قديمة لتبدأ انطلاقة جديدة بثبات ورزانة عالية.
4: برج الدلو، يدعوكم القمر في أواخر الجدي اليوم إلى إعطاء أنفسكم قسطاً من الهدوء والعمل خلف الكواليس لإنهاء الأعباء النفسية والعملية المعلقة. استعدوا، لأن القمر يستعد للدخول لبرجكم قريباً ليعيد إليكم الحيوية، بينما تضمن لكم الزهرة في الميزان الهوائي الصديق دعماً عاطفياً وفكرياً راقياً. برج الحوت، يركز القمر في أواخر الجدي اليوم أنظاركم على العلاقات الاجتماعية والعمل الجماعي. يوم مميز لحسم مشروع مشترك مع أصدقاء موثوقين أو جني ثمار عمل جماعي سابق، بينما يمنحكم المريخ في السرطان المائي الصديق طاقة إبداعية وعاطفية تملأ يومكم بالدفء.
0: حظك على الهواء.

0: شو حلو. كتير منا تسمى بأسامي غنوا أهم من نجوم. بغنية وخبرية هالخميس رح نكشف عن أصحاب الأسامي بالأغاني ونحكي الخبرية اللي ما كنتوا بتعرفوها.
1: عبدو عبيد عبيدو عبدو عبيد عبيدو.
0: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

الله معك يا وطن لبنان، الله معكم يا لبنانية. نجدد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان على موجتنا 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة. وبلبنان وبكل أنحاء العالم لايف ستريمينج، جبل لبنان .com، جبل لبنان أبليكيشن، وجبل لبنان راديو. يسعد أوقاتكم جميعاً.

اليوم الثلاثة 25 آب 2026 ميلادية من زمن الميلاد، الموافق للثاني عشر من شهر ربيع الأول 1448 هجرية من زمن الهجرة. فترتنا بلشت هلأ مستمرة لغاية الساعة 10 بتوقيت وطننا لبنان. اليوم هو عيد المولد النبوي الشريف، أعاده الله على المسلمين عامة في لبنان والعالم واللبنانيين خاصة باليوم والخير والبركات. ماذا يحصل في وطني لبنان؟ كل شيء رصدناه بنوضعه بتصرف بعض ابتداء من هاللحظة. كل شخص منكم بيحب يبعث معايدات أو أي نوع من أنواع الأخبار، نحن بالتصرف. أهلا وسهلا فيكم. خيكم جوني الصديق إعدادا تقديما وأخراجا بحيكم. ما رح طول عليكم كتير، في عنا كتير أكيد قضايا نتابعها نحن وياكم، أسرار وكل الأشياء والمعايدات أكيد بهالمناسبة الحلوة عيد المولد النبوي الشريف. مع أنه ما بيعيدوا هالعيد، هيدا مش موجود بالمملكة العربية السعودية مهد الإسلام، ولكن موجود عنا بوطننا لبنان، وأكيد نحترم بعضنا ونحترم مناسبات بعضنا ومنقول كل عيد مولد وانتو بخير. خلينا نبلش أنا وياكم سوا بأغنية Je l'aime à mourir، غنتها شاكيرا لايف بأحد مسارح باريس أكيد بوقت سابق. Yeah. Je l'aime à mourir. بالإذن منك فرانسيس غابريل.

0: Shakira, Shakira live from Paris. الفرنسوية عم بيزقفوا لها غنت لهم بالإسباني بالأول وبعدين رجعت كملت لهم إياها بلهجتها الفرنسوية مع اللكنة الإسبانية وزقفوا لها وهيصوا لها شاكيرا. بتحبوا نسمعها بعد شوي بصيغتها الأصلية؟ فرانسيس جابريل يلا قولوا الله. عيد مبارك للجميع. مستمعي جبل لبنان بلبنان والخارج الله يحميكم ويحمي عيالكم ويحمي حياتكم كلها. ويحمي قصصكن ومحبتكن لوطننا لبنان. هيدي قصة بحد ذاتها. والتعايش بوطننا لبنان. أهم شيء التعايش. آخر أوطان التعايش بالشرق الأوسط. وهذا كله بفضل الشرعية اللبنانية. لو ما الشرعية اللبنانية كان انفتك بالتعايش مثل ما انفتك بتعايش العراق وبتعايش سوريا. تم الفتك فيهم. والمسيحيين والأرمن بسوريا وبالعراق تم الفتك فيهم. نعم. فالحمد لله في عنا جيش قوى من داخلي قوى أمنية شرعية. يلا قولوا الله. الله يوفقنا ويرزقنا ويرزق وطننا لبنان التعايش السلمي. صوتك عالي جبل لبنان. شو عم بيصير بوطننا لبنان؟ يلا قصة علي الطاهر هلأ بمراحلها الأخيرة. يا منحط يا مننط. يا بحطوا يا بنطوا اخوتنا بالوطن. من شهر حزيران يا لبنانية من شهر حزيران الماضي المبادرة لتسليم علي طاهر للجيش اللبناني كانت متبلورة وموجودة ومبحوثة وموافق عليها من كل الأطراف. ولكن الطرف كمان المعني الأساسي بهالموضوع اللي هو حزب إيران المحظور ما بدون وبعدهم مجمدين لهلا. بس هلا اسرائيل خلص حاطه براسه ما في اي تقدم ولا في تقدم بمفاوضات ولا في اي شيء. وامريكا معها. يعني شو بدنا نعمل؟ ما عم بيسلموا امرهم للجيش اللبناني ولا القوى الامنيه الشرعيه. ما بدهم بفضلوا هن يتحاوروا مع اسرائيل او مع امريكا اللي بيلقبوها بالشيطان الاكبر وانه ما يسلموا الجيش اللبناني وما يسلموا للشرعية اللبنانية اللي هن انتخبوها. انفصام ما بعده انفصام. صوتك عالي جبل لبنان. مستمعة عم تطلب اسم الأغنية اللي مرقت امتين. The name امتين بعت رسالتها امبارح بعتي رسالة. يلا خير رند حيلي يا دغري بعرف لك شو اسمها. 03-444-037 ورسالة من مبارح بعد انتهاء الفترة. نسمع.
1: شرفنا أستاذ جوني ليلة السبت الماضية بمطعم صقر دبي. اللقاء اللي كان عم يجمعنا على المحبة والتعاون. تنأكد أنه ضيعتنا كانت ورح تبقى عائلة وحدة تجمعنا روابط الأرض والتاريخ والمصير المشترك. وجودنا كان دليل ساطع على إرادتنا الصلبة بالاستمرار والعمل من أجل مصلحة بلدتنا وأهلها رغم كل الظروف والصعاب يلي عم بتمر فيها البلاد. نحن كمركز برقة نضع نصب أعيننا يعني هدفا أساسيا لخدمة هالإنسان والأرض بلا تمييز وبلا حدود. وكانت رسالة إنه نحن عم نمد اليد التعاون لكل الشرفاء والفعاليات والمجلس البلدي، منوجه له التحية، وكل حر ببلدتنا برقة لنتكاتف سويا ونوقف يد بيد لرفع شأن ضيعتنا وتأمين احتياجاتها وتخفيف الأعباء عن كاهل أهلنا الصامدين. رح نبقى السند والدرع المتين لكل مشروع إنمائي وخدماتي بيخدم جيلنا الطالع وبيضمن مستقبل أفضل لأولادنا بهذه الأرض الطيبة. وجودنا اليوم كمركز لحزب القوات اللبنانية منه مجرد حضور تنظيمي بل هو التزام أخلاقي وإنساني تجاه كل عائلة وفرد ببرقة. نحن هون كنا بهالسهرة لنأكد أنه بلدتنا هي نموذج يحتذى به بالوحدة والتلاحم.
0: يسعد صباحك شربل فواز جعجع رئيس مركز حزب القوات اللبنانية ببلدة برقة البقع. شكراً لدعوتكم الكريمة اللي لبيتها الأسبوع الماضي. شكراً للترحيب. شكراً للجمعة الأخوية الحلوة. برقة بتعني لي إشياء كتيرة، مش زيرة، مقرب منها كتير، يعني زاير بشويت بشكل سريع بوقت سابق تفادياً للتهديد الأمني، زاير دير الأحمر وجوارك وعيناتها كمان بشكل غير معلن بأوقات سابقة. يلا برقة بتدعي، كانوا كلهم على المفارق شوفهم، يعني هن كلهم حوالى أختهم الكبيرة دير الأحمر، كلهم موجودين حواليها كالسوار في المعصم والمحيط بالمعصم. الله يخليكم أختكم الكبيرة دير الأحمر، سيدنا المطران حنا رحمي، يوحنون رحمي، حسيوم يقرو، شلومو شاينو، وأكيد صلواتنا كلنا سوا لحتى الله يحمي هالضياع تعايشها كل الضياع المحيطة بدير الأحمر وصولا للقاع. الله يحميهم وراسب علبك وكل الضياع المسيحية الموجودة بالبقاع والمتعايشة والصابرة، لأنه أحياناً بعض من أخوتنا بالوطن أو أولاد عمنا السوريين بيجوا على برقة بيعتدوا بقطع شجر اللزاب المجاور لشجر الأرز بندرته، شجر اللزاب بإخراج برقة وإخراج ربيعة وإخراج الحرفوش وكل هالضياع الحلوة اللي فيها لزاب، بيجوا من السهل سوريين ولبنانيين تيعملون حطب. شجرة بتبقى عمرها 500 سنة 700 سنة 1000 سنة إذا مش أكتر كمان. هيدا الجهل. فالله يثبتكم بهالأرض الطيبة. مرسي كتير شرب الفواز جعجع وكل الموجودين معنا بهالاحتفالية الحلوة. النائب أنطوان حبشي يسعد أوقاتك، ناطر منكم تجهيز كلمته لألقاها بهالاحتفالية لبثة بإذاعة جبل لبنان، كلمة حلوة كتير مثل كل كلماته للنائب أنطوان حبشي. وكل الموجودين الله محييكم. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطن ووطنكم لبنان؟ لبنان إذن بوطننا لبنان تسوية للسفير الإيراني أبقته مواطن فقط، مواطن عادي منه بصفة دبلوماسية ولا في عليه غطى دبلوماسي شرعي، سفير غير شرعي غير معتمد غير مقبول على أراضينا اللبنانية. هلأ بقي بس مواطن إقامة مجاملة شي 6 شهور. يلا ماشي الحال. وبعض المعلومات المتقاطعة ما بعرف يعني نحن منتداول كل شيء، الله يستره كمواطن عادي يعني بصير كأنه من الحرس الثوري الإيراني، الله يستره ما بيعود في غطى جو عليه من الجو يا وما في غطى شرعية لبنانية عليه. الله يحمي الجميع، الله يستر على الجميع، الله يستر على عرض الجميع المتعنتين واللي ما بدهم يسلموا أمرهم للشرعية اللبنانية. الله يستركم ويسترنا لأنه أنتوا جاريننا على الحرب والخراب والدمر، جار غصب عنا. صوتك عالي جبل لبنان، بريك ومنرجع يا لبنانية، خليكم معنا.

0: اذاعه جبل لبنان.
1: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد ب

0: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحه وحده وزعبونا من الجنه.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا
3: قلبي شو في؟ احكي لي يا ساكت. عمين عم تكذب؟
4: علي؟ عحالك تجاوز، فكر حالك قوي،
3: طلع بعيوني منيح وقال لي أنا عملت لك شي؟ أزيتك؟ قربت صوبك شي؟ لكن هيدا الكره
4: انطوق لبدع تسينك.
3: تعريب معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
5: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
6: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن ويكون فترتنا على 03-444-037. سليم سليمان، صباح الخير إلك جوني وللمستمعين. بونجور يا سليم وكل المستمعين والمستمعات. بارح كمان بعد انتهاء الفترة وصلت رسالة صوتية، أهلا وسهلا فيكم، نسمعهم اللي بعتينهم بالليل الفجر مبارح. أصواتكم عالية ومحترمة.
7: جوني يا جوني، يسعد صباحك وصباح المستمعين جميعا. يعني مين قلنا غيرك نشكيله، معلش قطع لي بليز. جوني من الألفا، من شركة الألفا فرمي شباك للمكدو سجل العدلي، حطوا لنا إشارة على إشارة المكدو، يعني بعد ما تخلص السجل العدلي شغلوا الإشارة الخمراء، مش البلدية، البلدية يعطيهم ألف ألف ألف عافية، وعلى رأسهم الرئيس رزق الله سمعهم. بس نحنا جوني عنا شكوى، نحنا بالأيام العادية هذا الطريق بنقعد فيه تقريبا نص ساعة لنخلصه من الألفة للمكدو. بارح نهار الأحد يا زلمة من الألفة للمكدو أخذت معي 35 دقيقة. التايمر تبعوله كتير غلط جوني، يا ريتك بتشوف مش بس هيدي الإشارة، حتى الإشارة اللي على الألفة يلي بتنزلك من ال يلي كمان بتاخدك من أبراج على الحزمية. شو ها؟ شو ها؟ 7 دقايق بتوقف بتشغلولك إياها 30 ثانية.
6: يسعد صباحك وتحية أكيد لألك كارلوس، وشكراً لمحبتك أكيد، محبتنا وتقديرنا لبلدية فرن الشباك والرئيس رزق الله سمعان ومفوض شرطة بلدية فرن الشباك جهاد اللفة والشباب والصبايا على الراس والعين كلهم سوا، ودولتنا اللبنانية بدنا نتأيد بقوانينها. فهلا بتعرف شو كارلوس، صار عنا ملايين السيارات، كانوا السيارات بعشرات الألوف أو بالألوف أو بالمئات، كل شهر بنستورد 10-15 ألف سيارة جديدة ومستعملة على وطننا لبنان وبينضموا للسوق. ما في إشارة رح تلحق لكم، خدها مني، مش قصة تفتح 5 ثواني و10 ثواني، لأنه كمان بس تفتح الخط الرئيسي اللي نازل من جسر الباشا ليوديك على الأشرف على الحازمية أو على جاليري سمعان، كمان قدي بتفتح بتفتح بتفتح وبضل السير ضارب لفوق لآخر الدنيا، قد ما في كثافة سيارات. ما عادت القصة قصة تايمينج غلط أو شيء من هالنوع، عم بيحاولوا دولتنا اللبنانية ينظموا وشرطة البلدية تتنظم قد ما فيها، ولكن في كارثة إنه نحنا كلنا نستعمل سياراتنا وشخص واحد بكل سيارة. يعني عندك 4 ملايين لبناني أو 5 ملايين، في منهم 4 ملايين بألف سياراتهم يوميا، ما هلا عم بيسمعوني اليوم يمكن لأن عطلة رسمية أخف شوي، بس ما شفتها أنها أخف شوي. كل العالم رايحة أشغالها الخاصة وغيرها من الأمور، بميات الألوف بالملايين، وكل شخص بسيارة وحدة، لأنه ما في نقل عام، ما في نقل عام مظبوط نأمن له. يعني بدها سنين لحتى يصير في عنا، كان لازم يصير هلا، بلشنا نخلص المترو تنسلمه للدولة اللبنانية. للأسف طلعنا أنا وطوني العبد لعند رئيس الجمهورية فخامة الرئيس وعرضنا عليه المشروع وعجبه كتير، اصطدمنا بالدولة العميقة الفاسدة والحرب اللي صارت. بدل ما نكون هلأ بلشنا بعد شوي صغيرة شي شهرين زمان نستلم الأنفاق اللي بتربط بيروت بالبقاع والكسروان بالبقاع والشمال بالبقاع، إضافة لأنفاق بتربط بيروت بالشمال وبيروت بالجنوب تحت البحر وفوق البحر المترو، صدمنا بكل هدول، كأنه هيدا كان كله مجاناً عارضينه على الدولة اللبنانية مجاناً، بس الدولة اللبنانية بتعطيه الإحداثية للمتعاهد اللي جايب حفارتين جبارتين كانوا وحاطتهم بتصرف لبنان لو بدنا. طلع انه الحرب اجيت ودمرت بداية هالعهد هيدا ودمرت لنا احلامنا نحن وهالعهد، رح نكملها عاجلا ام اجلا، بدها تخلص هالحرب الظالمة اللي سجروها بعض اللبنانيين على وطننا لبنان ودمرتنا ودمرتهم، رح تخلص ورح نرجع. بس لبينا ما نرجع كارلوس، كارثة كارثة كارثة سيارات على طرقاتنا اللبنانية. يلا صوتك عالي جبل لبنان. تحية للمستمع ريما. بونجور ريما، رقم بنتهي بتسعة سبعة أربعة. بونجور ست ريما، مدام غيما. كمان في إلكم صباح الخير من جان من السويد. بونجور يا جان. الله محييكم يا شباب المتقاعدين واللي بالخدمة العسكرية. منيب، وجورك يا منيب، سجلوا لنا يلا. اعتصام تحذيري والآتي أعظم. سجلوا سجلوا منيب أصواتكم يلا. قولوا الله. صوتك عالي جبل لبنان. الوزير السابق عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن زار أمس وزير الداخلية العميد أحمد الحجار في مكتبه في وزارة الداخلية، وتم تداول والبحث بالأوضاع العامة. الوزير السابق وديع الخازن الله محييك، محيي تحركاتك. في صورة نشرت بصحيفة اللواء، نشرتها صحيفة اللواء الصادرة صباح اليوم الثلاثة، تجمع الوزير الحجار بالوزير السابق وديع الخازن. الله محيي وطنيتكم، ومنعرف تماما أنه شؤون وشجون ومصلحة لبنان العليا هي مدار البحث باجتماعاتكم وباتصالاتكم. صوتك عالي جبل لبنان. وزير الداخلية العميد أحمد الحجار لاحظ حسب البيانات الواردة لإلو ارتفاع نسبة الحوادث السير الناتجة عن السرعة الزائدة، يعني تلت الحوادث سرعة زائدة، عدم تركيز أثناء القيادة 40%، يعني عم بيعملوا واتساب وعم بيعملوا تكست اند درايف، ما عدا كمان السكر وتعاطي المسكرات والممنوعات والقيادة، هني وسكرانين سكرانين مسرعين وعدم تركيز. لذلك ونظرا لهالتقرير المخيف عن حوادث السير وارتفاع نسبتها، اوقات عم نوصل لسبع قتلى، عشر قتلى، قتيلين قتيل ما عدا الجرحى اللي بيرجعوا بيموتوا بعدين او بيصيروا معوقين. نتيجه هالامر طلب الوزير احمد الحجار من المديريه العامه لقوى الامن الداخلي استكمال تطبيق قانون السير واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضبط المخالفات المرورية بكل جدية. الله محييك وزير الداخلية العميد أحمد الحجار، ويحمي قوانا الأمنية الشرعية ومنهم قوى الأمن الداخلي. نعم سيد الوزير، لازم يطبق القانون بحزم وبدون رحمة، no mercy، لحتى نتفادى القتلى والجرحى والخسائر المادية والمعنوية والجسدية والبشرية اللي عم نعاني منها بطرقاتنا واللي عم تتزايد نتيجة اللامسؤولية. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة.
8: صباح خي جوني، يعطيك العافية. خي جوني أنا قلت لك إياها من زمان ورح أرجع قلت لك إياها، أكتر ناس بتستحق الاحترام وإنك تضرب لها التحية شباب رامكو، لأن هاو الشباب بلموا زبلتنا، بيتنشعوا روايح وأمراض. أكتر ناس تستحق الاحترام، وإن شاء الله على المدى القريب واحد منهم يطلع رأي جمهورية على القليل يحكم هالبلد بنظافة. يعطيك العافية.
6: الله عافيك يا إلي خليل، وأكيد صوتنا وصوتك عاليين بتحية لشركة لبنانية تعمل بكل كفاءة لرفع النفايات من بيروت الإدارية كسروان والمتن. مرسي كتير إلي على محبتك أكيد، وكل شباب رامكو عم يسمعوك، لأنهم كمان الإداريين اللي عم بيبرموا على طرقات للكشف دايماً بيسمعوا إذاعة جبل لبنان إدارة وإداريين إذا عندكن، فمنشان هيك دايماً مبلغن. يعني لما إجا بس قلص بيروت ماراثون ببرمانا نهار الأحد، قرب صوبي مسؤول رامكو المسؤول عن الشباب واللي بيكون معهم موجود، بس بما أنه موجود بسيارته كمان ليبرم ويعمل دوريات كشف بيسمع إذاعة جبل لبنان، قرب وبوسني وبوسته، وعبره هو أكيد دايماً بيجمعوا الشباب وبيقولوا لهم في جوني الصديق إذاعة جبل لبنان ومستمعي إذاعة جبل لبنان بيقدرونا وبيحترمونا، نحن جنود مجهولين وغير مجهولين بنفس الوقت، نتيجة أنه جبل لبنان عم تضوي على جهودنا بسبيل لبنان نضيف. صوتك عالي جبل لبنان. عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت اجتماعه الدوري يوم الأربعاء 19 آب 2026 في بيت المحامي برئاسة النقيب عماد مارتينوس، وعلى جدول الأعمال موضوع الظهور الإعلامي للمحامين على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وما قد يترتب على بعض أوجه هذا الظهور من مسائل تتصل بواجبات المحامي المهنية وقواعد السلوك وآداب المهنة. وبعد التداول والمناقشات، رأى مجلس نقابة المحامين ضرورة إعادة النظر في مواد الفصل السادس من نظام آداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين وأدخال التعديلات اللازمة عليها، بما يحقق وضوح المواد وتحديد نطاق ما هو مسموح وما هو محظور، وبما ينسجم مع التطورات الحاصلة في وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية، مع المحافظة على كرامة المهنة واستقلاليتها والسرية المهنية. قرر مجلس نقابة المحامين تكليف لجنة علمية من أصحاب الاختصاص لإعداد مشروع التعديلات المقترحة على مواد الفصل السادس ورفعها إلى مجلس النقابة لمناقشتها وإقرار ما يلزم بشأنها وفقاً للأصول. وبانتظار استكمال إجراءات تعديل الفصل السادس من نظام أداب المهنة ومناقب المحامين، أكد مجلس نقابة المحامين على وجوب التزام المحامين بالأحكام والضوابط المهنية النافذة، على أن يتولى النقيب عند ثبوت أي مخالفة لأحكام المهنة والأنظمة النافذة اتخاذ التدابير المسلكية والتأديبية اللازمة بحق المحامين المخالفين. صدر عن نقابة المحامين تحية لمجلس نقابة المحامين ونقيب المحامين الأستاذ عماد مارتينوس. الله محييكم، كلنا ثقة فيكم باللي عم تعملوه لخدمة القانون وخدمة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. متروبوليتان سيكوريتي شركة لبنانية مرخصة تعمل من 25 سنة ورح يبلشوا بالعام 26 على تأسيس بخدمة وطننا لبنان والتعايش والمحبة والمواطنية الصالحة بوطننا لبنان. جهاد العنان المؤسس والمدير العام وفريق عمله بعيدوكن بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. تقدم لكم شركة متروبوليتان سيكوريتي أحر التهاني وأطيب التمنيات، أعاده الله عليكم بالسلام والخير والأمان. متروبوليتان سيكوريتي، جهاد العنان وفريق العمل، فريق عمل من كل الطوائف اللبنانية، وطن بحد ذاته متعايش ساهر على أمنكم الخاص. عند ثقتكم وتكليفكم لمتروبوليتان سيكوريتي بتولي أمنكم الشخصي، حمايتكم، حماية أموالكم وممتلكاتكم. متروبوليتان سيكوريتي بتصرف الوطن، على خطى الحبيب نسير بأمان، المولد النبوي الشريف. صوتك عالي جبل لبنان. فريد يسعد لي صباحك، رصد لي مخالفة. يلا فريد دايما على 70-220-888. خلينا نشوف مبارح كمان. بعت لي شي مستمع، حدد عدوك يا أيها اللبناني. زاهي جبراي اللي يسعد لي صباحك، بعت لي دوكيمان، بعت ليها مفتوحة خالصة بليز لحتى ما نقعد نتعذب فيها، لأن وقتنا تمين أنا وياكم. أبو شربل يسعد لي صباحك. أبو شربل صور لي حاله هو عم بيضوي شموع بمار شربل بعناية. يحميك يا أبو شربل ويحمي لك عائلتك يا رب. باريلوس يغباير جوني، تحية كبير لألك ولصوتك العالي، الله يحميك وبون ويك اند. بون ويك بون ويك. فهي يعقوبيان بارح باعت هالرسالة بعد انتهاء الفترة، فبون ويك اكيد وبون ويك اند وبون جورني، كل شي بون ببون نتمنى لكم اياه ونتمنى لبعضنا. ميرسي. شنور هاغلوتيون بارون فهي يعقوبيان. صوتك عالي جبل لبنان. يسعد صباحك خي جوني، كان عم يسألنا مبارح بعد انتهاء الفترة انه، وعلى كل إن قلناها مشان هيك يمكن ما عادش كتب، رقم المنتهي ب 932 بصبح عليكم. كان عم يسأل إذا اليوم عطلة رسمية بعيد مولد النبوي الشريف. نعم، والعطلة الرسمية نحن ما بتمنعنا نعايد بعضنا ونحب بعضنا ونحترم بعضنا. صوتك عالي جبل لبنان. إذن عسكري متقاعد بالجيش اللبناني للأسف مبارح وقلت مبارح حتى القيادة عنده كانت عم تسأل إنه ليه عمل هيك، شو الدوافع؟ طيب ضباط أصدقاء بالجيش اللبناني وأحبة ورتبة كانوا عم يسألوا ليش هالعسكري المتقاعد المدعو البلا أخلاق جورج نعمي سمم لهالكلب الحلوة اللي عندها صاحب، يعني مش إنه فالتي وشيردي بمنطقة زوق مصبح. تسجيلات الكاميرات أظهرت العسكري المتقاعد البلا أخلاق جورج نعمة عم ينزل من السيارة ومعه كيس وفي بقلبه صحن بلاستيك بيحتوي على قطع دجاج وحطه على الأرض وحمل حاله ومشي. بفصيلة ذوق مصبح. تحية لآمر فصيلة ذوق مصبح الرائد سدريك سلوم. تبين أنه قطع دجاج مسممة بمادة اللانات المحظورة. ديفا كلبي بيملكها إنسان، يعني عندها صاحب، مش أنه كلبي مشردة أو شردة يكون في مثلاً، ما في حجة تنسمم يعني أساساً. أكلت ديفا وماتت بين إيدين صاحبها عند الطبيب البيطري، أخذها دغري، ولكن خلص كان السم فات بجسمها وقتلها من بعد العذاب. شكراً لبلدية ذوق مصبح على التعاون الإنساني الكامل. إلي توفيق صابر رئيس بلدية ذوق مصبح، الله يوفقك يا رب ويحميك. ميرسي كتير على هالتجاوب. فصيلة ذوق مصبح الرائد سدريك سلوم والمحققين الله يعطيهم ألف عافية. بيبقى بس منسأل القاضي إنه ليش بدأ أسباب تخفيفية، إنه بما إنه عسكري متقاعد خلاص ما بيمشي الحال. لا لا لا لا، البلا أخلاق جورج نعمي بده يتحاسب من قبل الجيش اللبناني ومن قبل القانون اللبناني والقضاء اللبناني. ما فين مرق له إياها. عسكري متقاعد آدمي منتبع له قضايا، منتابع قضية إنه معاشاتهم التقاعدية ما بتكفي 10 أيام من أصل 30 يوم تياكلوا ويشربوا، ولكن هل بلا شرف هيدا لحتى يسمم على الطريقة؟ مين قال إنه ما كان مارق ولد صغير عم يلعب وشايف هيك؟ ما بعرف الله بيعرف شو بصير لو نحط هيك السم ومنفل. يا بلا أخلاق العسكري المتقاعد جورج نعمة. جريمة مع سبق الإصرار والتعمد، قتل عمد هيدا. شكراً لمعمل هابي وول لأنه سلموا دغري كاميرات المراقبة اللي موجودة، كانت عم تشوف الطريق كله المؤدية للمعمل. ميرسي هابي وول. لولا الهابي وول كانت ضاعت الحقيقة وما بيّن هل بلا أخلاق وبلا ضمير وبلا شئمة وبلا شرف. بلا شرف عسكري أنت جورج نعمة، يعيب الشوم عليك. يلا هيدي لما بيفقد إنسانيته، ولو كان عسكري متقاعد اللي فقد شرفه العسكري وقسمه العسكري وفقد ضميره. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع، خليكم معنا والمزيد والمزيد يا لبنانيه.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كلمة غني عم بتندل، كلمة أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.

0: الشاعر نزار فرنسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.
1: God Save the Queen, world's biggest Queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God Save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.
2: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا. ماذا بعد بوطن وطنكم لبنان؟

0: وتبقى قوانا الأمنية الشرعية والأمن العام اللبناني بقيادة اللواء حسن شقير. الله يبشرك بالخير. المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير أبلغ شخصيات رسمية وسياسية وإعلامية أنه اطلع خلال زيارته الأخيرة للعراق والتقى خلالها رئيس الحكومة علي الزيدي وعدد من المسؤولين، اطلع على مشروع لتلزيم شركة شيفرون الأمريكية المتخصصة في قطاع النفط مد خط أنابيب جديد يعبر تركيا وسوريا وصولا إلى لبنان، وينتهي هذا الخط عند نقاط شحن على ساحل البحر المتوسط. وتعتزم الحكومة العراقية من خلال هذا المشروع تسهيل تصدير نحو 2 مليون برميل من النفط يوميا عبر الخط الجديد بالتعاون مع لبنان وسوريا، تفاديا لأي أزمة في تصدير النفط في ظل التطورات المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز الذي يشكل المنفذ البحري الأساسي للعراق في الأسواق العالمية. وأشار اللواء حسن شقير حسب المعلومات إلى أنه فهم من المسؤولين العراقيين أن المشروع يتعلق بإنشاء خط جديد في لبنان وليس بإعادة تأهيل الخط القائم، لكون الخط القائم لا يستوفي الشروط الفنية ولا يملك القدرة الاستيعابية اللازمة لنقل كميات ضخمة من النفط الخام. الله يبشرك بالخير. المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير. خط من العراق مرورا بسوريا وصولا إلى لبنان لتصدير النفط إلى العالم، وهذا شيء أكيد بينعش الاقتصاد اللبناني. الله يبشرك بالخير اللواء حسن شقير المدير العام للأمن العام. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ كمان مستمع بعت لي مخالفة.
1: يسعد صباحك خيي جوني، يسعد صباح المستمعين. هيدي السيارة ماشية على الطريق بهيدي النمرة، نمرة بيضاء وعليها حرف دار بس مش مفهومة. ما بعتقد إذا نمرة دبلوماسية تكون هيك إلا إذا عودي نمر جديد، بس فينا نتأكد.
0: يلا هلا بنبعتها للقوى الأمنية. ميرسي كتير جان، يسعد لي صباحك يا حبيب القلب. ميرسي. هلو لألكن ولألنا من فلاديمير. سمح نيك نيم فلاديمير بيقلنا هلو بونجور يا فلاديمير اللي رقمك بنتهي ب239. كمان رسالة صوتية وردت بعد انتهاء البرنامج بعد الظهر، نسمع.
2: جوني بونجورك، هذا الموكب هاي السيارة قدرت تصورها، وفي سيارة أمريكاني قدامها رقمها 150 150 بحراجل، هلأ كانوا مرئين، بعرفت رح تسمع.

0: فويس بغير وقت. والله ما بيصير كلنا بأمر الدولة والدولة على راسها والمواكب الأمنية، بس إنه لا في عشقة سير ولا في شيء، عياط من السيارات وبيكسروا على العالم، وسرعة سرعة مهولة، شيء سرعة رهيبة يعني، واللي مشوا قدامنا بس إنه طبعا يكون في سيارة ماشية قدامهم إنه كبسين هالكبسة، ما بعرف إذا هذا شيء طبيعي ولا لا، شيء غريب.
1: لا أكيد أكيد شيء مش طبيعي. الله يساعدنا يا حبيب القلب، الله يساعدنا. ورقم ينتهي بالستة سبعة ستة. شايفين شو عم بيصير بهالبلد؟ صباح الخير جوني، يسلم تمك، يتركونا ويتعلموا العيش مثلنا، صوتك عالي جبل لبنان. وسامة يسعد لي صباحك وصباح كل المستمعين اللي بيبعتوا ضمن البرنامج وبعد انتهاء البرنامج وبعد نص ليل وقبل نص ليل وسبت وحد وعيد. أهلا وسهلا فيكم وعيد مبارك للجميع. صوتك عالي جبل لبنان. دير القمر تفتح أبوابها للطب والإنسانية، حملة مجانية تجمع البلدية والأطباء ومستشفى دير القمر الحكومي بمبادرة إنسانية وصحية تعكس روح التعاون والتكافل والتضامن. نظمت بلدية دير القمر برئاسة الدكتور ناجي جرمانوس برعاية وزارة الصحة العامة وبالتعاون مع إدارة مستشفى دير القمر الحكومي برئاسة الدكتور داني يوسف، نظم حملة معاينة طبية وأدوية مجانية من كم يوم مخصصة لأبناء دير القمر، وكانت مبارح كمان كان يوم طبي مع توزيع أدوية مجانية مبارح التنين 24 آب 2026. مثل ما كنا عملنا لكم بروموسيون قلنا لكم أبناء دير القمر وبلدات الجوار والنازحين اللبنانيين المقيمين بالمنطقة، هالمبادرة ثمر التعاون بين البلدية وعدد من الجهات الطبية والإنسانية، وفي مقدمتها الجمعية الطبية اللبنانية الأمريكية American Lebanese Medical Association ومنظمة Health Outreach to the Middle East Home. وصل لدير القمر أطباء أخصائيين من أصول لبنانية جايين من الولايات المتحدة الأمريكية، يتقدمهم دكتور ريل هاشم لوضع خبرتهم بخدمة أهل المنطقة. الجدير بالذكر أن نائب الشوف البروفيسور فريد البستاني الذي كان حاضرا طوال اليوم مبارح بمبنى المستشفى كان عضوا بارزا في هذه الجمعية عندما كان يمارس مهنة الطب في أمريكا، وقد سهر على حسن تنظيم هذه المبادرة. حملي استفادوا منها 200 مواطن ومواطنة لبنانيين، معاينات بمجموعة الاختصاص الطبي، الطب العام، طب القلب، طب المسالك البولية، الأنف، الأذن، الحنجرة، طب العيون والأسنان واختصاصات أخرى، وكان في توزيع أدوية مجانية للمستفيدين، خطوة بتهدف لمساعدة أكبر عدد ممكن من أهلينا وتخفيف الأعباء الصحية عنهم. دير القمر، وزارة الصحة، المستشفى الحكومي، الأطباء اللبنانيين القادمين من الولايات المتحدة والنائب البروفيسور فريد البستاني، جهود متكاملة ليكون المستفيد الأول هو الإنسان. برافو بلدية دير القمر بشخص رئيسها الدكتور ناجي جرمانوس ونائب الرئيس شيرين نعمي عكر ولجنة صحية برئاسة الدكتورة ريتا نصيف وكل الأعضاء فردا فردا. الله محييكن على احتضانكن هالمبادرة الإنسانية، وكمان تأمن وصول الناس للمستشفى، خطوات لمساعدة اللبنانيين والتخفيف عنهم بهالأيام الصعبة. أكيد النائب البروفيسور فريد البستاني ساهم وبعده عم بيساهم وعم بيجاهد ويناضل بإنجاز وإطلاق مستشفى دير القمر الحكومي اللي لازم يشكل المكان اللي بيحتضن كل أبناء المنطقة بالشوف وجوار دير القمر. إن شاء الله يا رب مستشفى دير القمر الحكومي يبلش دوره الطبي بأسرع وقت ممكن مش بس عيادات خارجية أو عيادات مؤقتة، وأنه يفتح أبوابه أمام أبناء دير القمر وسائر قرى شوف وضواحيها. مشهد جميل مبارح، مستشفى فتح أبوابه ولكن وزارة الصحة لازم تكمل للآخر وتبلش تشغيل هالمستشفى اللي بني وساهم بشكل كبير وبشكل كلي النائب البروفيسور فريد البستاني ببنائه وتجهيزه. شكرا لكل مبادرة إنسانية بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة.
2: كل عام وانتم بألف خير، ينعاد عليكم بالصحة وبالعافية. خي جوني إذاعة جبل لبنان، جيشنا الوطني اللبناني بخير، ينعاد عليك يا جيشنا، يا قادة جيشنا، يعطيكم ألف عافية، الله يقويكم وترجعوا سالمين غنمين من كل مهمة، الله يقويكم ويرجعكم لأهلكم سالمين غنمين. إن شاء الله تضلوا بخير يا حبايبي، كل عام وانتم بألف خير جميعا.
1: يا هلا بمحمد درويش، يسعد صباحك.

مصادر صحفية عم تتداول صباح اليوم إنه الصويحفي رامي نعيم، عرفتوه؟ الصويحفي اللي بمجد نظام حافظ الأسد وبشار الأسد وبيتغنى بالجيش السوري على منابر الزجل مطرح ما كان موجود سابقاً قبل ما تمسح بمهنة الصحافي، هالصويحفي هيدا قال هلأ عم بيفكر مع تاجر الدخان سركيس سركيس إنه يعملوا قناة تلفزيونية. هلأ هو هذا الصويحفي راجعين ملفينه، يعني ميشيل جابرييل المر ملفي على الام تي في، وسركيس سركيس كان شحطه للصويحفي رامي نعيم وسكر موقع السياسة الإخباري، شحط وسكر الموقع وطرد كل الأشخاص من وراء راس الصويحفي رامي نعيم لما اعترف بالتسجيل إنه كان عم يكذب على عمر حرفوش وبيبتزه، وإنه هو كذب بكل هالمعلومات عن عمر حرفوش. ورجع عمر حرفوش كمان لفه على نداء الوطن اللي عم تصدر هلأ. خليط ما بعرف إذا بيسحرون عنده شي دواء هيك أو هو ساحر، مع أنه لأنه شارم يعني ولا أنه شي ما بيسحر شي، يعني لا منظره ولا شخصيته ولا كذبه بكل حديثه. فصويحفي رامي نعيم عم بيطمن ميشيل جابرييل المر أنه أنا مش عم بتحرك ضد الام تي في، عم بيطمن له باله يعني أنه أنا بدي أفتح مع بياع الدخان سركيس سركيس رجل الأعمال اللي شحطه ورجع لفيه، بده يؤسس له قال هلأ قناة تلفزيونية. يا عيني بتدليس وكذب عليه وشحطه ورجع لفيه، كل الأشخاص اللي شحطوه رجعوا لفوه. ما بعرف إذا شفق أو رحمة بيشفقوا عليه، يمكن هيك على منظره. يا قولوا الله على كل، سمعناه أكيد على المنبر عم بمجد حافظ الأسد وبشار الأسد وبيترحم على باسل الأسد وبمجد الجيش السوري. فمبروك عليكم جماعة السيادة والحرية والاستقلال الصويحفي رامي نعيم، مبروك عليكم بالأم تي في يا ضيعان الأم تي في اللي أسسها جابرييل المر على الحرية والسيادة والاستقلال، تلفي هيك أشخاص. في غيره كمان، يعني في غيره منظورين وغير منظورين. يلا قولوا الله يا لبنانية. يعني سركيس بيحلم بكل دورة أنه يطلع على الانتخابات النيابية وبيرجع بيفشل بأكثر من دورة، ما بعرف هالمرة كمان عم يحلم بشي جديد. يلا حقه للإنسان الحلم. صباح الخير أستاذ سركيس سركيس، ليش رجعت لفيت؟ وفيك توضح لنا بإذاعة جبل لبنان لما طلع بالتسجيل وقال أنا كذبت وأنه عمر حرفوش إنسان آدمي وأنا كنت عم كذب لحتى ابتزه ماليا، التسجيل موجود وصرنا سامعينه أكثر من مرة، شحطه ودفعوا الثمن زملاء لإله بالموقع السياسي اللي أنت عم تموله كنت، كيف ترجع بتلفيه؟ الله أعلم. شو معطياتك أستاذ سركيس سركيس؟ فكرك رح ينجحك هالمرة يعني بطلته الإعلامية البهية الصويحفي رامي نعيم؟ بقلك سلفاً لا، ما تحط مئات ألوف الدولارات وملايين الدولارات على الفاضي أستاذ سركيس سركيس. حتى لو استقبلك البطرك يعني ما هيدا ما بيعني انك انت رح تصير شي، يعني شي نايب او وزير او شي. يا وكل انسان بحق له يحلم استاذ سركيس سركيس، واذا بدك حق الرد اهلا وسهلا 70-220-888 حق الرد محفوظ باذن الله. صوتك عالي جبل لبنان. ومثل ما قلنا عاجلا ام اجلا بدأت تأتي العدالة وستأتي أكثر فأكثر العدالة للأم تي في والعدالة لستوديو فيزيون. قولوا الله. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع، خليكم معنا يا لبنانية.

صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم لليوم الثلاثة. عيد مبارك للجميع بالمولد النبوي الشريف. رغم العطلة الرسمية نحن موجودين معكم كل يوم من الثنين للجمعة من السبعة للعشرة صباحا بتوقيت وطننا لبنان لبنان لبنان. وننتقل إلى نطاق مغدوشي، بلدية مغدوشي، ودعوة للمواطنين أهلنا لتحديد الأولويات والاحتياجات لبلدية مغدوشي. أهلنا بمغدوشي مدعوين لتعبئة استمارة، الاستمارة موجودة بالبلدية وموجودة على صفحة بلدية مغدوشي، مغدوشي مونيسيباليتي. هالاستمارة اللي بدكم تعبوها أهلنا بمغدوشي للمساعدة بتحديد أولويات واحتياجات البلدة. مشاركتكم وأراءكم أساسية لمعرفة كل شيء بتحتاجه هالضيعة الحلوة مغدوشي، والعمل على المتابعة من قبل البلدية برئاسة المهندس رئيف جورج يونان. نرجو من الجميع المشاركة ونشر الاستمارة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من أبناء البلدة، أبناء مغدوشي المقيمين والمغتربين، وحتى اللي برات مغدوشي ساكنين. فيكن تشاركوا من خلال استبيان موجود على صفحة بلدية مغدوشي على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. الله محييكن أهلنا بمغدوشي، شاركوا بهالاستبيان لتعرف البلدية الاحتياجات والأولويات اللي أنتوا عم تفكروا فيها، وبإذن الله بتنفذ لكم إياها بلدية مغدوشي الناشطة. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نتوقف سوا أنا وياكم مع أغنية كمان من الزمن الجميل، كنا سمعنا شاكيرا جولاما موغير، فهلأ رح نرجع للأصل لفرانسيس جابريل وجولاما موغير. سيسا. Bonjour.

من بعد ما سمعناها ببداية الفترة بصوت شاكيرا شاكيرا, سمعناها هلا بصوت فرانسيس كابريل Je l'aime à mourir. بكل محبة نحن موجودين معكم رغم العطلة الرسمية. مستمعي ومستمعات جبل لبنان بلبنان والخارج. Good afternoon Australia. Good evening America. وكل العالم. بكل التوقيت الله يحميكم يا رب ويخلينا لبعض إيد بإيد بخدمة أرزة لبنان اللي بتجمعنا وشرعية لبنان. تحية لحسن, يسعد لي صباحك يا حسن, بعت لي لينك ما بدي أقعد أفتح هلا وسم بدني مع أوجيرو. أوجيرو اللي بس يتخطى العشرين الشهر الإنسان أو المؤسسة بتقول له خلص الانليمتد تبعك. كيف هيمها أحد؟ الله بيعرف شو في براس أوجيرو أو الدولة اللبنانية اللي وراها. يا سيد الرئيس أوجيرو بس يصير 20 شهر بتبلغ جبل لبنان والمستمعين والشركات بكل المناطق إنه خلصتوا البان تبع الانليمتد. كيف طيب يا جماعة سيد الرئيس كيف؟ يعني إذا مكتبك بيطرح السؤال على وزارة الاتصالات إنه كيف أوجيرو بتبلغنا إنه unlimited خلص بعشرين الشهر, بعد في 10 أيام يعني بنكلفونا بعد شيء كمان كذا 10 دولار ومية دولار وخمسين دولار وسبعين دولار زيادة للشركات وللكل ولقلنا. كيف وليش unlimited؟ نحن مشتركين سيد الرئيس unlimited, فشو هالسرقين هدول؟ مين مقرر انه الانليمتد بيخلص بعشرين شهر وبدنا نحط باند بدنا شي مية دولار زيادة او مية وخمسين دولار نتكلفهم من الميزانية اللي هي شحيحة نتيجة القصف والدمار وعدم وجود اعلانات وغيرها من الامور. سيد الرئيس عنا وعند كتير من الشركات نظيفة بوطننا لبنان, هيدي قلة نظافة من أوجيرو, هيدي وساخة من أوجيرو, واذا كان عطيتها اوامر وزارة الاتصالات فهيدي ما بعرف شو بتتسمى, يعني سرقة للمواطن. شكرا سيد الرئيس ومكتبك. صوتك عالي جبل لبنان. وننتقل إلى نطاق بلدية مدينة شويفات. مهرجانات حلوة ما رأيت وإشياء كتيرة, وكل يوم منعيش الشويفات ومنعيش الحضارة بالشويفات وأجواء الشويفات الحلوة. مثل ما كنا خبرناكم مهرجان عيش جو الشويفات أقيم على مدى يومين برعاية بلدية مدينة شويفات وتنظيم جلوي انترتينمنت. أجواء فرح وحماس, مشاركة واسعة من أبناء المدينة والمقيمين والزوار, برنامج فني وترفيهي وعروض تراثية. باليوم الأخير يوم الأحد الفنان هشام الحاج وفرقته الموسيقية أحيوا حفلة حلوة كتير باقة من أجمل أغاني لهشام وتفاعل من الجمهور بحضور رئيس بلدية شويفات نضال ذيب الجردي وأعضاء المجلس البلدي والمخاتير والفعاليات وأبناء المدينة والضيوف اللي اجتمعوا بمجمع الأمير طلال أرسلان الرياضي بشويفت. فقرات ترفيهية للأطفال, الكوميدي حسين حجيج المعروف بشخصية أم حبودي أو أم عبودي, مطبوع أم حبودي عندي بالتقرير. أجواء من الضحك والمرح, الكوميدي حسين حجيج وتوزيع هدايا مجانية على الحاضرين. و شارك الشيف نزار صاحب لقب رعب المطاعم بفعالية المهرجان وساهم بتقديم هدايا من ضمن جوائز التومبولا اللي توزعت بأجواء حماسية. تنظيم رائع جدا, برافو, الله يعطيكم العافية شرطة وحرس بلدية مدينة شويفات والمسؤولين عن مجمع الأمير طلال أرسلان الرياضي. وتسلم دياتهم عناصر الجيش اللبناني والدفاع المدني ومختلف فعاليات المهرجان اللي وكبوها على مدى يومين. برافو إشادي من كل الموجودين
بدور رئيس بلدية شويفات والمجلس البلدي برعاية هالمهرجان ودعم الأنشطة التي تسهم في تعزيز الحياة الثقافية والترفيهية والاجتماعية في شويفات. برافو. فيكن زوروا صفحة بلدية مدينة شويفات لحتى تشوفوا هالفعاليات الحلوة بالصور. شويفات مونيسيباليتي. صوتك عالي جبل لبنان. ريما بتصبح عليكم وبتقول جوني في اطلب تشوف لنا الطقس الى متى هكذا. هلا في يعني اللي شايفينه انه ممكن يكون في هال 48 ساعة نتيجة الحرارة العالية في رطوبة عالية بدها تصير وتشكل لمنخفض في منخفض جاي من تركيا بس محدود الفعالية ممكن يؤدي لغيم وشتاء بالشمال خاصة والمناطق الجبلية. بس لحديت هلأ الشمس ساطعة ساطعة ساطعة أكيد صيف وشتاء وهيك الطبيعة بدها طبيعة نحن عم نفتك فيها يا ريما مش عم نخليها على طبيعتها للطبيعة ما هي اسمها طبيعة نحن عم نخليها على طبيعتها منقص الشجر منفتك بالبحر منجوي منلوس ومنفتك بالجو الحركة الطيران والحريق الكاز الطيران الطائرات بنزين الطيران يعني بالجو فوق عم يلوس اليونوسفير والستراتوسفير وغيرها من الطبقات اللي بتحلق فيها الطيارات صار فيها كمان مخلفات أزوت وغيرها من CO2 ثاني أكسيد الكربون. الله أكبر يا وطن الله أكبر يا إنسانيتنا المفتوك فيها يعني اليوم شيء مخيف منيح اللي هيك قلتي لي يا ريما في شيء مخيف بالتقارير الواصلة إنه الكرة الأرضية يعني عم تغرق بمليارات البشر اللي موجودين فيها وعم يفتكوا بمقدراتها ما عادت عم تأدي الأراضي الزراعية والمنتوجات بالكرة الأرضية إن الطعمة أكثر من 7 مليارات إنسان فمن هالمنطلق هيدا الأرض فعليا لازمها حل أنا برأيي حسب التاريخ كل عصر يمكن هلأ عصر الإنسان قبل كان في عصر الديناصورات وبعدين انقضى على الديناصورات واجت عصور تانية بعتقد عصر الإنسان صار على آخره كتر كتير فسد كتير الإنسان والأرض هي بتنظف حالها يعني إذا بيروت انهدمت بيروت والساحل كله اللبناني والسواحل كلها انهدمت 7 مرات بيروت بزلازل جبارة فالأرض هي بتنظف حالها وهي بتقرر نقول ربنا بيقرر والطبيعة بتقرر والله يسترنا من القاتل الأعظم منضل نحن بإيماننا نشتغل بالطريقة المناسبة والمتفائلة لخدمة وطننا لبنان والباقي على الله الله كبير. أحلى صباح السيس جوني وميل ميل بونجورني مرسي مرسي بيان رقم اللي بنتهي ب8 6 2 صوتك عالي جبل لبنان ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان بنطاء بلدية زوق مصبح نشاطات كتيرة دايماً عم نغطيها ونخبركن عنها نشاطات رياضية مثل ما قلنا بتغطية ومواكبة من بلدية زوق مصبح تنين أربعة جمعة نشاطات رياضية بمدرسة زوق مصبح الرسمية بتفتح أبوابها مجاناً لألكن المقيمين بزوق مصبح
من 4 إلى 8 المساء. متوسطة ذوق مصبح الرسمية. أهلا وسهلا فيكم تنين أربعة وجمعة. بدي أرجع أذكركم أنه قيد التحصيل جدول التكليف يعني ضريبة على ضريبة البلدية صدرت، فأهلي بذوق مصبح من مقيمين مثلي أو من أهل الضيعة وأصحاب المشاريع والمؤسسات والمصانع والمؤسسات السياحية، تفضلوا بروا دمتكم مع بلدية ناشطة بتستاهل أنه تندعم أكيد من خلال تسديدنا الرسوم البلدية عن العام 2026. اليوم مقفل مبنى البلدية أكيد، سيز إلي توفيق صابر رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي بيعيدوكن بالمولد النبوي الشريف. ذوق مصبح بلدي كسروانية متعايشة ومحبة لوطننا لبنان، وتعايش وطننا لبنان آخر أوطان التعايش بالشرق الأوسط. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية، خليكم معنا.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلالعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 811-112-245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.

0: صوتك عالي جبل لبنان. صباح الخير لألكن من السيدة ميشلين سكر ربيز صاحبة كليفر كلوزر قلبي، محل بمزرعة يشوع الطريق العام سانت الكارفور قرب مكتبة حليم، مخصص لكل حاجات أولادكن صبيان وبنات من عمر 3 سنين لل 14 سنة. خلينا نسمع سوا رسالة ميشلين سكر ربيز.
1: صباح الخير جوني. كلافري كلوزر هو مشروع من الناس وللناس. ما بحب هيك أقول أنا صاحبة محل وهيك، هول التعبير ما بحب استعملها. نحن فتحنا محل تياب ولادي لأكيد كون عم بعمل بيزنس، بس بنفس الوقت كون عم قدم خدمة صغيرة للمجتمع اللي أنا منه. عنا تياب بجودة نوعية مريحة للأولاد، بنفس الوقت بتناسب ميزانية الأهل وبس هيك. بحب أدعي الكل يتعرف على محلنا بمزرعة يشوع ويشوف شو عنا تشكيلة، وكمان اللي بحب يفوت على الويب سايت اللي حضرتك ذكرته cleverclosurlb.com وبس هيك. وأهلا وسهلا فيكم، ومثل العادة سعر خاص ومميز لمستمعي جبل لبنان من خلالك جوني.
0: ميشلين سكر ربيز cleverclosurlb.com وأهلا وسهلا فيكم. قطنيات طبيعية من نوعية ما بتسبب الحساسية لبشرة شبابنا وصبايانا الصغار من عمر 3 سنين لل 14 سنة. ميشلين سكر ربيز زوروها على طريقكم انتو طالعين وانتو نازلين، ميلو مزرعة يشوع الطريق العام سانت الكارفور قرب مكتبة حليم كليفر كلوزر قلبي. اهلا وسهلا فيكم. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا ويكن ما يرد في موقع lebanonfiles.com الإخباري. خلينا نشوف شو وارد آخر أبديت. اليونيفل تعلن تدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية في جنوب لبنان. بدوا الأسير وجماعته اللي قبله واللي بعده. عملاء لإيران وعم بيدمروا وطننا لبنان. هذه الأسباب تعوق تسلم الجيش اللبناني لتلة علي الطاهر. عرفتوا الأسباب؟ الأسباب هي حزب إيران ما بده، بفضل يتفاوض هو مع الإسرائيلية أو مع الأمريكيين اللي بيلقبهم بالشيطان الأكبر، وأنه مش الدولة اللبنانية هو يعملها، هو بصير مشرعني القصة عليه يعني. يعني يحق له ما لا يحق لغيره. يا الشرع يهنئ الشعب السوري بإزالة اسم سوريا رسمياً من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وتساؤل بلبنان فايلز، هل يصدر عفو خاص عن الأسير؟ جاكلين بولوس كتبت خاص لبنان فايلز، الاقتصاد اللبناني بين الانكماش والعقوبات، مخاطر تتجاوز الأرقام. ميرا جزيني كتبت، العقوبات الإيرانية، لبنان أمام اختبار أمريكي جديد. صوتك عالي جبل لبنان. وفي فقرة بأقلامهم لبنان فايلز، ديفيد عيسى ومقال بعنوان جوزيف عون في روما، هل تحولت إيطاليا إلى رافعة دولية للبنان؟ مقال الأستاذ ديفيد عيسى موجود ب لبنان فايلز فقرة بأقلامهم، وموجود أيضا بالصفحة الأولى من صحيفة الشرق اللبنانية الصادرة صباح اليوم. فيكم تشتروا صحيفة الشرق وتطلعوا على ما كتبه الأستاذ ديفيد عيسى. جوزيف عون في روما، هل تحولت إيطاليا إلى رافعة دولية للبنان؟ موجودة كمان فقرة بأقلامهم لبنان فايلز. صوتك عالي جبل لبنان. الذهاب إلى السوق. لاحظ لبنان فايلز أن الارتفاع المتواصل في أسعار الذهب يدفع بعض العائلات وخصوصا النازحين إلى بيع مقتنياتهم الذهبية لتأمين السيولة، مع اقتراب الاستحقاق المدرسي وتزايد المتطلبات المعيشية في ظل الضائقة الاقتصادية الخانقة. نعم، يعني ناس عم تبيع ذهبياتها لحتى يشتروا كتب ويدفعوا سلطات المدارس. بس بكل الأحوال دايماً عم خبركن عن المكتبة الأهلية بزوق مكايل قرب كنيسة سيدة المعونات، اللي عندها أسعار رائعة جداً على الكتب والقرطاسية لمستمعي جبل لبنان. بعد شوي بخبركن عن التفاصيل. إذن العائلات وخصوصاً النازحين يبيعون مقتنياتهم الذهبية لتأمين السيولة لأولادهم بعودتهم للمدارس. صوتك عالي جبل لبنان. إسمان في معركة المحافظ. علم لبنان فايلز أن شخصيتين أرثوذكسيتين من خلفية قانونية يتركز حولهما تنافس في التعيينات المرتقبة لمنصب محافظ مدينة بيروت، وهما القاضي نقولة منصور والمحامي عصام خوري. من دون أن ننسى أن رأيا مهما في اختيار شاغل هذا المنصب يعود لمتروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس. إذن المحافظ مروان عبود، تتذكر من كم أسبوع لما كنت عم قلك أنه ضرب إيدك على الطاولة وخد موقف بقضية معينة؟ قلت لي يا جوني أنا بعد في عندي كم سنة هلأ كمحافظ لمدينة بيروت. فقلت لك سيز مروان عبود وخيي وحبيب القلب وجاري مروان عبود مستمعنا الحبيب، قلت لك يا سيز مروان يا حضرة القاضي، المحافظ يمكن الليلة تكون محافظ، بكرة تقوم ما تكون محافظ. وهي هون عم يتداولوا أسامي لمحافظ جديد لمدينة بيروت. ولبينما تصير هالتعيينات هيدي، لما بصير أي شيء ضرب إيدك على الطاولة واخلعها، اكسرها، اخلعها شقفتين وخود مواقف سيد المحافظ الحبيب، اللي بتمنى لك التوفيق بحياتك ومكملين نحن وياك إيد بإيد لأنك أنت إنسان نظيف. ولازم الحياة مواقف حاسمة بين وقت والتاني. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ إذن لبنان فايلز على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع أخبار من لبنان والعالم. فقرة مثل ما هي وأمثال شعبية هيتا نستعرضهم شوي. وانتوا أكيد تزوروا لبنان فايلز وتطلعوا على التفاصيل. من الأمثال التي كانت شائعة ولا تزال تسمع أحياناً ولكن بوتيرة أقل، إجا ليكحلها عميها، يا داخل بين البصل وقشرتها ما بينوبك إلا ريحتها، كل ديك على مزبلته صياح، على قد الحافك مد جريك. بعدنا منستعمله مش هيك؟ إذا بدك تحيره خيره، دق المي وهي مي، إيد وحدة ما بتزقف، الجار قبل الدار، اللي ما بيعرفك بيجهلك، تحت السواهي دواهي، من برا هلا هلا ومن جوا يعلم الله، إذا كان حبيبك عسل لتلحسه كله، ما حك جلدك مثل ضفرك، اللي بده الدح اللي بده الدح ما بيقول أح. كل تأخيرة فيها خيرة. حلو، هدول الأمثلة الشعبية حين كان لكل موقف مثل. قديش معنا أنا وياكم مستعمل هيك الأمثال الشعبية؟ زوروا لبنان فايلز وطلعوا على الأمثال الشعبية، بين وقت والتاني بيحطوا إشياء كتير حلوة. وتابعون على مدار الساعة، مدار أيام الأسبوع. إذن عناوين كتيرة. المستشفيات على حافة الخطر، صرخت إنذار قبل فوات الأوان. ما بعرف قديش القطاع الاستشفائي بلبنان، وهالروبورتاج هيدا اللي نقلوا لبنان فايلز، ما يعني إنه في كلفة كبيرة على الأشياء كتيرة، ولكن كمان المستشفيات اللبنانية عم بتكلف وعم تحمل شركات التأمين كلفة باهظة جدا، وعم تزيد عم تزيد عم تزيد كل سنة. يعني أنا الفرق اللي بدفعه للمستشفيات مع شركة التأمين، فرق مستشفيات بس كان 600 دولار سنة الماضية، يمكن صار هلأ 1200 دوبل يعني. فالمستشفيات عم تتحمل، ويمكن كمان عم تحمل، ما بعرف، اختلط الحابل بالنابل. يلا، إذن هالعنوان ومختلف العناوين نستعرضه نحن وياكم يوميا، لبنان فايلز على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. تحية لزملائنا وزميلاتنا وناشر موقع لبنان فايلز الأستاذ ربيع الهبر. صوتك عالي جبل لبنان.
2: ماذا بعد؟
0: بوطني وطنكم لبنان، كان في عنوان استعرضناه قبل شوي، الذهاب إلى السوق بلبنان فايلز، إنه مقيمين ومواطنين ونازحين، بعض العائلات عم تبيع دهبياتها لحتى تعلم أولادها، تدفع لهم قصتهم بالمدارس وتشتري لهم كتبهم، لأنه الكتب كمان صاروا بتقلوا على الميزانية. فمن هالمنطلق عم خبركن عن مكتبة بلبنان، المكتبة الأهلية زو مكيل قرب كنيسة سيدة المعونات بإدارة روجيه معلوف وغادة معلوف أخته. خليها تشرح لنا غادة معلوف عن هالمكتبة، وأنا برجع بخبركم كمان تفاصيل عنها وعن توصيتها، توصاي بمستمعي جبل لبنان.
3: صباح الخير أستاذ جوني، معك غادة معلوف من المكتبة الأهلية. حبيت صبح عليك وعلى مستمعي إذاعة جبل لبنان، وبدي أقول لك كل مستمع من خلال برنامجك، إذا بعدك عم بتفتش وين تشتري كل لوازم المدرسة من كتب، قرطاسية، شنط، مستلزمات مدرسية، خلص ما تعذب حالك، المكتبة الأهلية ناطرتكن. عنا بتلاقوا كل شيء بتحتاجوه للمدرسة، من الكتب والقرطاسية لأجمل تشكيلة شنط ولوازم مدرسية، وبأسعار بتناسب كل الميزانيات. والأحلى بتلاقي كل طلباتك بمحل واحد، يعني بتوفر وقت، بتوفر تعب، وبتكون جاهز للمدرسة على السريع. وما تنسوا الكوبي سنتر لكل احتياجاتكم من التصوير والطباعة، كمان اللوتو والويش ماني. المكتب الأهلية كل شيء للمدرسة وكل شيء ببالك بمحل واحد. المكتب الأهلية قرب كنيسة سيدة المعونات زو مكايل، وفيكن تتصلوا فينا وتحجزوا كتبكن على الأرقام 09-221-792 أو 03-346-946. هالسنة خلي العودة على المدرسة أسهل وأحلى.
0: هالرسالة من السيدة غادة معلوف، تحية لألها ولخي روجيه معلوف، إدارة المكتبة الأهلية زو مكايل قرب كنيسة سيدة المعونات. أهلا وسهلا فيكم. في عندهم وسم لوتو، في عندهم أكيد فرع لويش ماني لتحويلاتكم داخل وتلقي التحويلات وإرسال لداخل وخارج لبنان. ويش ماني كوبي سنتر لكل مطبوعاتكم. أهلا وسهلا فيكم مستمعي جبل لبنان. المكتبة الأهلية زو أمكي القرب كنيسة سيدة المعونات. صوتك عالي جبل لبنان.

خلينا نتوقف مع أغنية It's Raining Men Hallelujah. Final warning. Your PDF خلينا نسمع هالأغنية

0: هاليلويا. نحن كمان منغني It's Raining Girls. هاليلويا. It's Raining Girls. هاليلويا. La voix. It's Raining Men. وبريك ونرجع خليكم معنا متابعين.
1: تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8111 2245 أو عبر تيكتين دوت أوفيس.

0: شو حلو. كتير منا تسمى بأسامي غنوا أهم النجوم. بغنية وخبرية هالخميس رح نكشف عن أصحاب الأسامي بالأغاني ونحكي الخبرية اللي ما كنتوا بتعرفوها.
1: عبدو عبيد عبيدو عبدو عبيد عبيدو.
0: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: اخ، يلا بعت لي اياها على 70 220 8888 مع رقم السياره، انه عاطي فلو انت مصور وبرافو عليك، زوم ان من بعيد 2351 يمكن على بي انا. anyways بعت لي اياها الرقم تحت الهواء، تيكل نصيبه من الدوله اللبنانيه الشرعيه. صوتك عالي جبل لبنان. Wooden Bakery Lebanon, Share Bread and Love. وsourdough. Sourdough. ولا أطيب. Perfect crust. Texture and flavor. Sourdough. بمختلف أنواعه. Wooden Bakery Lebanon والشافية الموجودين. The Choice. High protein dough. Source of protein. إضافة ل كل يوم أطباق يومية. Plat du jour. بالفروع الرئيسية بودن بيكوري لبنان، إضافة للساندويشات والمعجنات الأجبان والشاركوتري المميزة. أهلا وسهلا فيكم، ومثل ما قلنا لمدة محدودة فري ديليفري على 1635 بفرع المنصورية بودن بيكوري، زوق مصبح بودن بيكوري، والبوشرية بودن بيكوري. ديليفري فور فري 1635. أهلا وسهلا فيكم. الحلويات، المخبوزات، الكعك والخبز الصحي. عنوانون Wooden Bakery Lebanon بكل المناطق اللبنانية، وبيجمعنا 1635 بكل المناطق اللبنانية. أهلا وسهلا. وأيضا عندكم 03-00-77-10 على الواتساب. صوتك عالي جبل لبنان. الدكتورة ريما أظان مديرة مركز وزارة الشؤون الاجتماعية بضيعة الحلوة غزير كسروان، ورسالة صوتية عن هالمركز وكمان افتتاحه وعمله لهالمركز بغزير.
1: صباح الخير أستاذ جوني، لك ولجميع مستمعي إذاعة جبل لبنان. بتشكرك أنه أعطيتني فرصة جديدة اليوم تأشكر مستمعي برنامج حضرتك للبوا دعوتنا لحضور جلسة التوعية التفاعلية حول العناية التلطيفية ببلدية غزير. اسمح لي أشكر وزيرة الشؤون الاجتماعية السيدة حنين السيد لرعايتها النشاط، وبلدية غزير على رأس الرئيس المهندس كريستوف باسيل داعم لكل الأفكار الجديدة والمفيدة لأبناء غزير، خاصة أنه العناية التلطيفية هي اختصاص جديد ونادر بلبنان والمنطقة. والشكر أيضاً لفريق مستشفى KMC بكسروان التابع للجامعة الأمريكية، المؤلف من دكتور أنطوان فنيانوس، دكتور نازم باسيل، دكتور نادين فارس، دكتور ميشيل عقل والسيدة فريدة سكر. والشكر أيضاً لأبونا شربي الشلالة اللي اهتم بالشق الروحي بالمحاضرة، والسيدة نيكول من جمعية سوا، والسيد إلي بارد رئيس اللجنة الصحية ببلدية غزير، وصديقة العمر دومازيل ماري روز غزيري ناشطة روحياً وكنسياً واجتماعياً بغزير من عمر 14 سنة. وأشكر زميلاتي الثمانية بمركز وزارة الشؤون الاجتماعية غزير اللي اهتموا بتأمين الحضور الرائع جميعاً للمحاضرة. بحب أذكر أنه الهدف الأساسي للعناية التلطيفية هو تأمين راحة المريض ودعمه ودعم أهله معه، والحفاظ على كرامته ونوعية حياته الجيدة جسدياً وروحياً ونفسياً واجتماعياً بنفس الوقت. بحب نصلح المفهوم الخاطئ أنه العناية التلطيفية بتهتم بس بالإنسان العاجز أو بمرضى السرطان الميؤوس من علاجهم، بل بالعكس بتهتم العناية التلطيفية أيضاً بأي مريض بيعاني من مرض مزمن، من ضيقة نفس، من قلق بالليل، أو حتى بأي شخص عم بيعاني من أثار حادث كبير، حادث سير أو غيره. بتجي العناية

0: الحماية التلطيفية لا تدعمه للمريض ولا تساعده على تخفيف آلامه وأوجاعه ولا تخفيف الضغط على العيلة والمريض بنفس الوقت. من جهة تانية، اسمح لي أستاذ جوني، ناشد من خلال برنامج حضرتك أنه لازم كل الجهات الضامنة بلبنان تعترف بكلفة العناية التلطيفية حتى نقدر نهتم بشكل أفضل بمرضانا، خاصة أنه العناية التلطيفية بتخفف من فاتورة الكلفة المالية العلاجية على المريض وعلى المستشفيات وعلى الجهات الضامنة بنفس الوقت، لأنه العناية التلطيفية بتخفف من كلفة الأعمال الطبية الغير ضرورية في بعض الحالات. مثل ما بتقول حضرتك، عطول لازم يضل عنا في أمل، خاصة بوجود جمعيات بلبنان عم تقدم الرعاية التلطيفية داخل المنزل للمريض وأهله مجانا دون أي مقابل. بذكر منهم جمعية سوا اللي عم بتقدم علاج العناية التلطيفية مجانا بمنطقة كسروان والمتن، وممكن الاتصال فيهم على الرقم 7-9-6-1-8-6، وممكن الحصول على الرعاية التلطيفية مجانا أيضا داخل مستشفى KMC لكل اللي حصلوا على الأسيمة للمعاينة المجانية أثناء المحاضرة. وأخيرا وليس آخرا، اسمح لي أشكرك أستاذ جوني، وإن شاء الله بضل برنامج حضرتك منارة لكل المواضيع الإنسانية بلبنان والعالم العربي، وميرسي كتير.
1: يسعد صباحك، ميرسي لك. الدكتورة ريما أزان، مديرة مركز وزارة الشؤون الاجتماعية بغزير كسروان. أكيد ما في حدا منا إلا ما عنده مريض بده عناية تلطيفية، ونحنا منا محصنين ضد المرض، منصلي ننتبه لصحتنا، ولكن يبقى الانتباه والوعي. وشكراً لتوعيتكم أنه نحن دايماً نشكر ربنا على صحتنا، ومنشكر ربنا على صحتنا وفي عنا شركة لبنانية للتأمين على صحتنا، صحة العاملين عنا، ولادنا وعيالنا، وعلى ممتلكاتنا البرية والبحرية. لما بيكون عنا مساعدة بالبيت بتساعدنا بتنظيف البيت وأشغال البيت، أكيد منكون نحن عم نتحمل مسؤولية جديدة لإنسان انضم لألنا أو إنساني انضمت لألنا، عامل أو عاملة بالمنزل أو بالمصنع أو بالسوبر ماركت أو بمؤسساتنا التجارية والصناعية. لما بكون عنا عاملة بالبيت عم تساعدنا، بدنا نتحمل مسؤوليتها الصحية كمان، لأنه كل إنسان بيتعرض كافرج لصحة العاملين عندكم ببيوتكم ومؤسساتكم من روك متول إنشورنس. هذا جزء من إنسانيتنا، من راحة بالنا كمان. لما بكون نحن مريحين بالنا، ولما بكون العامل أو العاملة عنا مريحين بالهم، لأنه هن عارفين من قلهم نحن مأمنينكم ومأمنين صحتكم، مش رح نركض فيكم بالليالي وما في تأمين، وبدنا نأمن مبالغ للمستشفيات نقدي لحتى نفوت العامل أو العاملة اللي عنا بدون تأمين. بيكون لما بيكون مأمن بالروك متول إنشورنس، هيدي راحة بال لقلنا وراحة ضمير لقلنا. اتصلوا على 7-8-81-80 لكل أنواع التأمين من صحتنا نحن، صحة العاملين عنا، وأيضا صحة ممتلكاتنا. منأمن على سياراتنا، على موتورات سياراتنا، على بناياتنا، شققنا، مصانعنا، ممتلكاتنا البحرية من يخوت وبضائع مشحونة والسفن، كل أنواع التأمين روك متول إنشورنس. اتصلوا فيهم وريحوا بالكن 78-80-81-80. من الوطن لكل الوطن روك متول إنشورنس، السيد جوزيف عقيقي المدير العام والمؤسس مع فريق عمله اللي بضم مسيحيين مسلمين وموحدين دروز. الشركة الوطنية للتأمين روك متول إنشورنس بتعايدكن عبر إذاعة جبل لبنان بعيد المولد النبوي الشريف. صوتك عالي جبل لبنان. الرسالة اليومية من الإعلام الزميل موسى موسى من عكار شمال لبنان، وللأسف حريق عم يحرقوا فيها الغابات من أجل حفنة من الدولارات لحتى يعملوا فحم.
2: صباح الخير جوني، إلك ولك المستمعين أذاعة جبل لبنان. أنا موسى موسى من عكار، اليوم بدي أحكي بمشكلة الحرايق الأحراج والبساتين الزيتون المثمرة وغير المثمرة. فنحن بالتحقيقات وبالشكاوى اللي قدموها الناس عن أسباب الحريق، طلع في فئة من التجار الحطب تجار الفحم بيقوموا بافتعال الحريق، إن بيحرقوا الحرش بيحرقوا البستان، خصوصا نحن بموسم زيتون، والزيتون السنة عندنا موسم، يعني بيقولوا إنه هجم الموسم وسنة باركي حامل، يعني في زيتون كتير وزيتون في بقلبه مواد مثل الزيت سريع الاشتعال، فبيجوا بيشعلوا العشب اليابس بيقوم الكرمة بيحترق كله، وبيصير الأهالي والدفاع المدني والجيش مشكورين. وهون ما في تقصير خالص، يعني الدفاع المدني والجيش وكل المؤسسات عم تشتغل وتتعب على هذا الموضوع. فهي مشكلة بدنا نرفع الصوت فيها عبر أذاعة جبل لبنان. ومعنا شاب احترق بستانه نبيل الرفاعي، أستاذ نبيل الرفاعي بده يحكي عن هذه المشكلة، اللي هو بده يشيل دعوة عن سبب حرق البستان. يعني هو وفي عنا موقوفين سابقين شعلوا بستان معين، اجت أصحاب البستان دعوا عليهم وقفوهم كذا. فبدنا نسمع سوا الأستاذ نبيل الرفاعي عن المشكلة اللي هو بده يحكي لنا عنها، وهي حرق بساتين المثمرة والحرجية.
3: صباح الخير أستاذ موسى، إليك ولزميلك جوني ولإذاعة جبل لبنان اللي هي عم تغطي كل لبنان وعم تضوي على عدة مواضيع بتهم المواطن. أنا اليوم بدي أحكي لنرفع الصوت بوجه ما يحصل من حرائق متكررة ومشبوهة في عدد من المناطق، وهي لم تعد حوادث عابرة يمكن السكوت عنها، هي أصبحت مصدر خطر حقيقي على أرزاق الناس وأراضيهم وأشجارهم، لأنه هذه المواضيع صايرة عم تتكرر يوميا عنا بعكار. اللي حصل معنا نحن بأرضنا أنه هيدا منه حريق عادي، يعني الخميس نهار الخميس اللي ماضي حوالي العصر كان شبان راكبين على دراجة نارية وأقدموا على إشعار النار بمكان يبعد عن أرضنا حوالي كيلومتر، وبعد حوالي ربع ساعة اتجهوا صوب أرضنا اللي هو مزروع زيتون مغروس شجر زيتون عمر الزيتوني تقريبا 150 سنة، وقوموا بإضرام النيران اللي هي نحن عاملين السيج اللي هو عبارة عن أشواك وحشائش إنه كرمال شوي نرد الخطر عنها. فأضرموا النار بهيدا السيج واشتعلت النار وأصابت الزيتون، وكان فيه إذا أنت بتلاحظ من 4-5 أيام كان فيه هواء عندنا بالمنطقة، صارت النيران تنتقل بأشجار الزيتون من زيتوني لزيتوني، والنتيجة كانت كارثة. يعني النيران التهمت حوالي 200 شجرة زيتون، وهيدي هيدا شجر الزيتون أستاذ موسى أنت بتعرف هيدا شجر معمر مزروع من أيام عبود بيك، يعني عمره حوالي 200 سنة أو 150 سنة. يعني إحنا بس ما عم نتحدث عن أشجار، بل إنه عن تعب أجيال وعن رزق عائلات. ومن فترة حضرتك ضويت على موضوع بكرم يسمى كرم الحوش، احترق فيه حوالي 300 شجرة زيتون. فهيدا الشيء عم يضر، يعني عم يأثر على الثروة الزراعية وعلى البيئة، وما حدا بيقدر يعوض عنا بسهولة. والأخطر من هيك إنه الحرائق ما عم تتوقف، كل يوم عم تتكرر. فباليوم التالي كمان رجع اندلع حريق بأرض أخرى بالسياج مزروع كلها أشجار كزبرينا وسارو، وبعد حوالي ساعة كمان اندلع حريق بنفس المنطقة أنا عم بحكي اللي هي أرض بعيدة قريبة على سنوية الأرقف. وكل الناس شاهدت الحرائق هيدي عم تندلع بأماكن مختلفة وبأوقات مختلفة بالليل والنهار، وعم نشاهد أشخاص بيتحركوا بين المواقع الحرائق. فنحن من حقنا أنه نسأل، هل نحن أمام حرائق طبيعية فعلا أم أمام أفعال متعمدة يجب التحقيق فيها وكشف من يقف وراها؟ نحن ما بدنا نتهم حدا جوزيفا، بل بدنا نحكم، بدنا القضاء يتحرك والأجهزة الأمنية تتحرك، ومنطالب بتحقيق جدي وسريع يكشف الحقيقة كاملة، محاسبة كل من بيثبت تورطه في إشعال هذه الحرائق أو التحريض عليها أو المساعدة فيها. هلا أنا ما بعرف إذا فيني بحق لي أربط هذه الحرائق اللي عم تصير كلها بمنطقتنا إنه شخص واحد، أو ممكن تكون عصابة، أو يمكن ناس تكون إلى عم تأذي قصد تتسبب خسائر مادية لأنا ولغير. فالغاية من هذا الموضوع ما بعرف يعني شو هي الغاية، هل هني بدهم يقطعوا أشجار حطب، هل هني أذيت الناس، هل هني ضرر بالبيئة؟ يعني صراحة ما عم نفهم الغاية من افتعال هذه الحرائق. فكمان نتوجه تحية كبيرة لعناصر الدفاع المدني، عم يواجهوا النار وبعرضوا حياتهم للخطر. يعني الحريقة اللي صارت من يومين الساعة 12 بالليل، كان الدفاع المدني ببرقايل عم بيطفي تحت بالوادي، ما قدروا يواجهوا الحريقة الأولانية. إجا الدفاع المدني من بنين تحت اللي قدر طفى، أرض مزروعة كلها تساروا كينا وهيدي الأشجار اللي هي بتحمي البيئة. فمن هون نحن بدنا نأكد أنه المطلوب اليوم مش بس أنه والله الدفاع المدني يطفي الحرائق وينطرطت بعد اندلاع، بدنا الكشف عن أسباب لمنع تكرار هذه الحرائق ومحاسبة الفاعلين، لأنه المحاسبة هي بتمنع تكرار هذه الحوادث. فنحن رح نضلنا، أنا بكرة رح أنزل على النيابة العامة وأقدم شكوى بهذا الموضوع ولا يفتحوا تحقيق فيه وتكون الأمور رسمية، ورح أنا حط كل شيء بملكه من معلومات وصور وإفادات أمام الجهات المختصة. وثقتنا بالقضاء والأجهزة الأمنية كتير كبيرة بكشف الحقيقة وإنزال أشد العقوبات والتعويض على المزارعين، وبدي طالب أنا كل ما يثبت التحقيق بأنه متورط يجب معاقبته وتحميله بالتعويضات. فشكرا كثير لك، نحن ما بدنا شيء، بدنا الحقيقة، بدنا العدالة، بدنا تتوقف هذه الحرائق قبل ما نخسر المزيد من أرضنا وأشجارنا وأرزاق أهلنا. شكرا كثير لك أستاذ موسى وللأستاذ جوني وللإذاعة جبل لبنان، ويعطيكم ألف عافية.
1: يسعد صباحك. وأكيد هذه صرخة برسم الضمير، والضمير معدوم فبرسم القانون اللي بيخلي الضمير يرجع لما بيقسى القانون وبيتشدد وبيحمي طبيعتنا وبيحمي الحيوانات البرية والحياة الموجودة معنا وبيحمي حياتنا. شكرا ضيفنا العزيز، أهلا وسهلا فيك الزميل موسى موسى، وإلى اللقاء مع نشاطات عكار ونشاطات كل لبنان عبر إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. في خطوة تهدف إلى تعزيز سلامة المعتمرين، العودة إلى تنظيم رحلات العمرة برا، رح نحكي عن هالموضوع من بعد البريك ومواضيع تانية. خليكم معنا، عيد مبارك للجميع.
4: الهرم السكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

تليفون ركز معي شوية هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ ويش ماني شركة لبنانية بخدمة وطننا لبنان وبخدمتكم 7 أيام بالأسبوع 6/7 بيستقبلوكن اليوم وكل يوم ليضلوا بخدمة الوطن بخدمة وطننا لبنان. فرع وشماني بجل الديب باتجاه جونية عندهم 3 فروع متجاورة. أهلا وسهلا فيكن. فرع جل الديب وشماني تلاكو لخدمات وشماني وخدمة الصيانة لموبايلات وتابلتس سامسونج. أهلا وسهلا فيكن. بيع كل المستلزمات وصيانة سامسونج. تشريج موبايلاتكن ودفع فواتير أجير وألفا وتاتش. بارح مرقت على فرع جل الديب. تحية للشباب والصبايا. سمية جوني يسعد أوقاتك. سألت عن إذا كان بلشوا أجيروا بعد ما بعتوا الفواتير، فواتير بيوتنا يعني ومؤسساتنا الخطوط الثابتة. إليان مخايل يسعد صباحك وصباح الشباب معك والصبايا بفرع جلدي بالأوتوستراد وش ماني تالاكو. إليان مخايل وجوني وكل الشباب والصبايا بخدمتكن اليوم بعيدوكن إدارة وموظفين من وشماني بالمولد النبوي الشريف. كل عيد وأنتم بخير وشماني بخدمتكن. تحويل دولارات داخل لبنان وفروا على حالكن بورسنتاج 1% بدلاً من 2-3%. ليش تدفعوا هلد؟ خدمة سريعة وآمنة بإشراف مصرف لبنان. تحويل الأموال داخل وخارج لبنان وتلقي الأموال خلال دقائق قليلة جداً. موظفين وموظفات مدربين وبيرحبوا فيكن. وش ماني شركة بخدمة لبنان وبإشراف مصرف لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. موافقة الرئيس نواف سلام على اقتراح المحافظ محمد مكاوي تنظيم رحلات العمرة برا كهدية في ذكرى المولد النبوي الشريف. خطوة بتهدف لتعزيز سلامة المعتمرين أولا، سلامتكم أولا وأخيرا، وتسهيل أداء المناسك للمعتمرين اللي ما بيقدروا يروحوا يتحملوا التكلفة للعمرة جوا، بيروحوا برا. وافق رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام على اقتراح رئيس هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة القاضي محمد المكاوي تنظيم رحلات العمرة برا بما يوفر حماية أكبر للمعتمرين ويعزز شروط السلامة خلال رحلاتهم. الخطوة عشية ذكرى المولد النبوي الشريف الذي يصادف اليوم الثلاثاء. خبر سار للمعتمرين اللبنانيين خاصة أهلنا بالشمال يعني وبكل المناطق وبصيدا وبكل المناطق. في ناس بيحبوا أنه يعتمروا ولكن ما معهم كلفة السفر جوا إلى المملكة العربية السعودية. إذن خبر مهم أكيد مهم الحفاظ على كل إجراءات الأمن والسلامة خلال هالرحلة البرية اللي بتتم بالبولمنز وبالباصات. وبهذه المناسبة توجه محافظ جبل لبنان وهو أيضا رئيس هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة القاضي محمد المكاوي بأحر التهاني إلى اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا عبر إذاعة جبل لبنان، سائلا الله عز وجل أن يعيد المولد النبوي على لبنان والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. إحنا بدورنا من عيدك عيد مبارك المولد النبوي الشريف القاضي محمد المكاوي
ورئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام وكل المسؤولين اللبنانيين المسلمين الشريفين والشرفاء اللي عم يشتغلوا لمصلحة وطن لبنان. نحن منكن وفيكن وانتو منا وفينا. هذا هو وطن التعايش لبنان. لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ سيادتكم بمحلة فهد سوبر ماركت جوني ساحة وفهد سوبر فاليو زال نهر الموت باتجاه جوني. أهلا وسهلا فيكم. سبت وحد وعيد سبعة أيام بالأسبوع من 8 الصبح للعشاء المساء. توفير كتير كبير بكل الأقسام. بارح بقسم الفواكه والخضار الطازة اللي بتوصل يومياً كيلو البطيخ فقط ب 19,000 ليرة وبطيخة طلعت جيدة اللي اشتريتها من عندهم. هيدي بس لحتى أقلكم أنه أنا كمان خبركم على الشيء وأنا كمان بروح بزورهم وبستفيد. بلان سولاي موتزاريلا بدولار و90 سنت فيكم تحصلوا من فهد جوني وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني ومن كل السوبر ماركت والميني ماركت والبقالة المتاجر بلبنان على بونيتا. بونيتا طون أبيض طعمه أطيب. بونيتا حر وبونيتا عادي بالزيت. بونيتا بكل لبنان وبفهد جوني كمان وبفهد سوبر فاليو زلقة كمان. إذن كمان مثل ما قلنا عرض المي، اشتروا كتر مي أكوافينا. صندوق في 6 أناني، الأناني فيها لترين. صندوق 6 أناني لترين أكوافينا فقط بدولار و35 سنت، يعني بسعر رسميل الرسميل مثل ما بيقولوا، لأنه بتعرفوا قد حق أنية اللترين لوحدة. عنوان للتوفير والثقة. دانو حليب مجفف كامل الدسم. دانو 2 كيلو وقية 2 كيلو 250 جرام فقط ب $15.60 سنت. فيليدا جليتزي كريستال 9 قطع ب $6.70 سنت. سانيتا لاوندري بلو ديترجان ب $5.40 سنت لترين ونص. ديتول ماركة ديتول 500 مليلتر المطهر بدولارين و90 سنت فقط بدل $4.15 سنت. توفير كتير كبير بكل الايتمز ومنهم الديتول. شهباية الكيلو $7.80 سنت. في قسم المسمكة وكل الأقسام بترحب فيكن اليوم وكل يوم. دكتور نبيل فهد نقيب أصحاب السوبر ماركت بلبنان وفريق عمله بيعيدوكن بعيد المولد النبوي الشريف وسيأتكن دايما بمحلة. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟

0: من لبنان ولكل لبنان إذاعة جبل لبنان. كل اللي انضموا لنا هلا، نحن رغم العطلة الرسمية موجودين معكم من التنين للجمعة دون توقف بإذن الله بخدمة وطننا لبنان. ماذا بعد بوطن لبنان؟ القاضي محسن نور الدين، معلومات خطيرة برسم الرأي العام اللبناني. نرصد سوا.
1: معلومات خاصة وخطيرة لبيروت بوليتكس عن القاضي محسن نور الدين. طلب $200,000 له لأعضاء بالمحكمة معهم وقع بالقضية بتتعلق بمتهم بالتجبير وبيع عقارات قيمتها ملايين الدولارات، وبيتولى الدفاع عنه 3 محامين. والأخطر أنه بحسب المعلومات الموضوع ما بقي مجرد اتهام. تفعي أستاذي ومنرتب الموضوع. هالجملة قال قاضي لمحامية، وتسجيلها وتوثيقها عبر هاتف المحامية كان كافي لتوقيف القاضي عن العمل من قبل وزير العدل عادل نصار وإحالته على الهيئة القضائية العليا للتأديب. وهون بتكشف مصادر قانونية بالعدلية أنه في أكثر من شكوى تقدم فيها محامين بحقه، وكلها بتتضمن اتهامات بتلقي الرشاوي، ولكن الضربة القاضية يلي أدت لتوقيفه كانت توثيق كلامه بتسجيل صوتي. والقاضي نور الدين مش أول مرة يحال على التفتيش القضائي بتهم رشاوي، فمن حوالي 15 سنة لما كان قاضي بمحكمة صيدا تقدمت بحقه شكوى أمام التفتيش القضائي بتهمة تقاضي رشاوي، وبحسب المصادر تدخلات سياسية منعت وقت طرده من السلك بحجة أنه الجرم غير مثبت. وبالتشكيلات القضائية الأخيرة عين بمحكمة استئناف بيروت. هلأ مفروض الهيئة العليا للتأديب برئاسة الرئيس سهيل عبود تستمع للقاضي الموقوف وتعطيه حق الدفاع عن نفسه شخصياً أو عبر محاميه، وتصدر قرارة ضمن مهلة ما بتتجاوز الشهر، والأهم ما تسمح لأي تدخل سياسي غير مسار القضية، لأن المشكلة بالنهاية مش بقاضي واحد. الفساد بالجسم القضائي أكبر بكتير، والتجارب أثبتت أنه كبار القضاة الفاسدين بيشتغلوا لمصلحة كبار النافذين والمرتكبين. صحيح القاضي نور الدين وقع اليوم، بس في قضاة كتار غيره وقعوا بلد بكامله لمصلحة السياسيين يلي عينون. وإذا بدنا فعلا دولة عدالة وقانون، لازم نوقف ننتخب طبقة سياسية فاسدة تحتمي بقضاء فاسد وبتكافئ القاضي المطيع.
0: إذن ريبورتاج من بيروت بوليتكس. هارد لك القاضي محسن نور الدين، وكل شخص بينكشف إنه عم بيمد إيده من فوق الطاولة وتحت الطاولة للابتزاز، في حين إنه هو مؤتمن على وطننا لبنان وعلى العدالة بكل الإدارات. نعم، الله يساعدنا. بريك ونرجع. بعد البريك النائب حليمة قعقور، نجيب ميقاتي ومخالفات القانون، وما أدراكم ما نجيب الملياردير.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.

0: تضرب اكسترا تفاحتين
1: تفاحتين
0: اخضر واحمر
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
0: ترامب بيشرب تفاحتين
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: خير شو في
3: احكي ليه ساكت عمين عم تكذب
4: انطوق ليه بدعت لسانك
3: لكن هيدا الكره معك حق مش كل شي بينحب بس في شي واحد بينكره
5: تعو سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام
6: نيلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس نيلة ما بتشبه غيرها للحجز والاستعلان 811-112-245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس يا قلبي
7: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا لليوم الثالثة في عيد المولد النبوي الشريف معكم مع الوطن كل أطياف الوطن آخر أوطان التعايش في الشرق الأوسط لبنان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون هنأ اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا في ذكرى المولد النبوي الشريف وقال إن ذكرى المولد النبوي الشريف تأتي هذا العام ولبنان يواجه تحديات جسيمة بين اعتداءات إسرائيلية متكررة على سيادته وأرضه وأبنائه في الجنوب وسائر المناطق وأزمات اقتصادية ومعيشية ما زالت تثقل كاهل مواطنيه يضيف الرئيس جوزيف عون لكن هذه المحطة الروحية الجامعة تذكرنا بأن الأسس التي قامت عليها من قيم التآخي والتسامح والتعايش هي القيم عينها التي شكلت على الدوام صخرة الوفاق الوطني اللبناني وميثاق العيش المشترك بين مكوناته المتنوعة ودعا الرئيس جوزيف عون اللبنانيين إلى استلهام الدروس النبوية في الصبر والثبات والوحدة في مواجهة ما يتعرض له وطننا من عدوان واستهداف وفي مسيرة إعادة بناء الدولة القوية العادلة القادرة على حماية أبنائها كافة دون أي تمييز وختم الرئيس العماد جوزيف عون كل عام ولبنان وأهله بألف خير وكل عام والوحدة الوطنية هي درعنا الأقوى في وجه كل التحديات الرئيس العماد جوزيف عون ورسالته إلى اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً في ذكرى المولد النبوي الشريف سيد الرئيس الله يحميك وكل الأنبياء والصديقين والصالحين يحموك ويحموا عملك الوطني بخدمة لبنان الذي أنت مؤتمن عليه لبنان لبنان عيد مبارك للجميع من السيد الرئيس وفريق عمله الوطني ومن إذاعة جبل لبنان إلى كل أطياف الوطن الله يخلينا لبعض إيد بإيد ويخليلنا أرزة لبنان اللي بتجمعنا صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم رغم العطلة الرسمية. هيدا شرف لألنا أن نكون بخدمة الوطن، بخدمة كل أطياف الوطن، وطننا الحبيب لبنان ومكافحة الفساد. النائب حليمة قعقور ونجيب ميقاتي ومخالفات القانون.
4: نحن اليوم بصدد متابعة قضية الصفقة اللي أدت إلى نقل أسهم ببنك عودة إلى رياض بسلامة وعائلته ونجيب ميقاتي وعائلته. استندت هذه الصفقة إلى اختلاس أموال عامة وأموال المودعين وأدت إلى إسراء غير مشروع. هذه القضية هي شراء أسهم ببنك عودة بأموال عامة بلشت بال 2010، بس قام مصرف لبنان تمويل استحواذ ببنك عودة بقيمة 153 مليون دولار نيابة عن شركة عن جزر كايمان باسمها Middle East Opportunities for Structured Finance. بالوقت نفسه استحوذت شركة كايمانية تانية اسمها Invest Finance Opportunity كمان على 4.94% من أسهم بنك عودة. من نيسان 2012 نقلت الـ MOSF أسهم بنك عودة لشركة كايمانية تالتة اسمها ليفون. ب 2012 أعطى رياض سلامة تعليماته لبنك جوليوس باير بجنيف لنقل السندات إلى حساب لدى بنك عودة لبنان الصالح بنك عودة سويسرا تحت ذريعة إن بيعت لمشتري محتمل. أبلغ هذا البنك السلطات السويسرية لمكافحة غسل الأموال إنه اشتبهوا بصحة العملية وطبيعتها الخفية. تبين لاحقا إنه العملية كانت وهمية وإنها لم تدرج ليفون فاينانس كمساهم في بنك عودة. ب3 تموز 2014 نقلت ليفون أسهم بنك عودة لشركة كيمانية رابعة اسمها ليفون فاينانس 2. تأسست شركة ليفون خصيصا لهي العملية بس بتعميم لبنك عودة عام 2014. تبين من طلب المعونة إن هيدا الجزء قد يكون قد تم نقله إلى رياض سلامة. بالوقت نفسه دفعت شركة من مجموعة مئاتي مبلغ 14 مليون دولار لرياض سلامة عبر شركة كروس لاند بسويسرا. يبدو أنه هيدا المبلغ مقابل قيمة الصفقة بين الـ MOSF وشركة تابعة لعائلة الحريري FRH Investment لبيع 0.46% من رأس مال بنك عودة بأذار 2014. تقدر قيمة الصفقة بحوالي 14 مليون دولار. بال 2016 قامت ليفون فاينانس 2 بنقل نصف حصتها من شركة Investment and Business Holding المملوكة لعائلة مئاتي مقابل 60 مليون دولار. هاي كلها نحن قدمناها ولحد هلأ بعد ما صار شيء باللي قدمناه.
8: بينما هني عم يختنوا الناس كلها فقرت والدولة كلها صارت شبه معدومة كرمال هول الناس يستفيدوا. بقى هيدا الشيء ما رح يقطع معنا، رح نكمل عم نلحقون للآخر.
7: إذن استمعنا للنائب حليمة قعقور والمحامي فؤاد الدبس عن جمعية صرخة المودعين والمودعين اللبنانيين، وهيدي صرختكن وصوتكن العالي من جبل لبنان. ما رح يزمط حدا منكن يا فاسدين ويا سارقي المال العام ومختلسي أموال اللبنانيين. ما حدا رح يزمط لا كبير ولا صغير ولا مقمط بالسرير ولو كان على سرير المرض. نصحناك بالزمانات تروك لبنان وفل، ما تركت لبنان وما فليت وبدك تشارك بإدارة البناية يا حضرة أمين المال. كنت صرت بطل برات لبنان وكشفت كل هدول الزعران اللي سرقوا واختلسوا وأمروك إنه تغطيونا. صوتك عالي جبل لبنان. رسوم مقترحة على رخص حمل السلاح والإزاز الفيمي. أنا شخصياً مع هالموضوع، أنتوا شو رأيكم؟ خلينا نسمع سوا هالروبورتاج وكمان فيكم تجاوبونا على هالموضوع ورأيكم بهالقصة هي.
9: 313 دولار للفيمي و 939 دولار للسلاح. لحظة، ما حدا يفهم غلط، هودي الأسعار منن بالسوق السوداء. هول رسوم رح يصير يدفعون سنوياً كل حامل رخصة فيمي أو سلاح حربي. فبخطوة تشريعية وإصلاحية لافتة قدم النائب بلال عبدالله اقتراح قانون هدفه فرض رسوم سنوية على رخص السلاح والفيمي. رسم رخصة السلاح الحربي بحسب الاقتراح يعادل 3 أضعاف الحد الأدنى للأجور، أي 939 دولار، بما أنه الحد الأدنى هو اليوم 28 مليون ليرة أو 333 $13، والأهم أنه هيدا الرسم رح يندفع عن كل سلاح مذكور بالرخصة، أي بمعنى آخر ممكن يكون مضاعف إذا الرخصة بتسمح بحمل مسدس أو بندقية مثلاً. أما قيمة رسم رخصة الزجاج الداكن أو الفيومي سنوياً فحددها اقتراح القانون بقيمة الحد الأدنى للأجور، أي ب 28 مليون ليرة، أي ما يساوي $313 اليوم. القصة ما خلصت هون، مثل ما في رسوم لازم تندفع حتى تحصلوا على الرخصة، في غرامات كمان إذا خلفتوا القانون، وقيمتها 3 أضعاف الرسم المحدد سنوياً لكل رخصة. يعني من بعد إقرار هذا الاقتراح أي حدا بيحمل سلاح من دون رخصة بيدفع غرامة $2817، وأي حدا بسوق سيارة إزازة فيومي بلا رخصة بيدفع غرامة $939. وما لازم تنسوا أنه كل ما ارتفع الحد الأدنى للأجور عن 28 مليون ليرة بترتفع معه قيمة الرسوم والغرامات. هدف القانون أكيد منه تشريع الفلتان الأمني بالسلاح والفيومي، إنما وضع ضوابط لتوزيع الرخص يلي جرت العادة بلبنان، إما تتوزع على المحاسيب أو على الحزبيين أو بتنباع بالسوق السوداء. والهدف الثاني أكيد تأمين مداخيل للخزينة من دون فرض ضرائب على المواطن، وبيبقى الأمل بوقف توزيع هيدي الرخص إلا بحالات محددة تفرض الضرورات الأمنية.
7: دن زميلتنا ببيروت بوليتكس، تحية لزملائنا الصحفيين اللي منرصد نحن وياهم كل القضايا ومنتبعها للنهاية ومنوضعها بتصرفكم أكيد. صوتك عالي جبل لبنان. مؤسسة لبنانية بخدمة السياحة اللبنانية وبخدمة الاقتصاد اللبناني، حلال رينتكار، حلال جروب لتأجير وبيع السيارات، بتصرفكم 7 أيام بالأسبوع 24-24، فريق عمل متكامل، إميل حلال المؤسس والمدير العام وفريق عمله، عائلة مؤلفة من مسيحيين مسلمين وموحدين دروز، بيعايدوكن بعيد المولد النبوي الشريف عبر إذاعة جبل لبنان. حلال رينتكار، شركة من لبنان لكل لبنان، من المنصورية لكل الوطن. 03-166-711. حلال رينتكار، من الوطن وللوطن. صوتك عالي جبل لبنان. الأسبوع الماضي وفد من بلدة النوبين شكر النائب ستريدة جعجع على متابعتها مشروع طريق وادي قديشة دير سيدة قنوبين. استقبلتهم السيدة ستريدة جعجع بمعراب بحضور النائب السابق جوزيف سحاق. الوفد من بلدة النوبين ضم المغترب اللبناني الياس يوسف ملحم رئيس جمعية وادي قنوبين في أستراليا، والمغترب ريمون بشارة، ومغتري قنوبين توني خطار وفيكتور توما. هاللقاء كان مناسبة نقل خلال أعضاء الوفد باسم أهالي قنوبين المقيمين والمغتربين الشكر والتقدير للنائب ستريدة جعجع على متابعتها الحثيثة إلى جانب النائب السابق جوزيف سحاق لملف تأهيل وصيانة طريق وادي قديشة دير سيدة قنوبين. جهود بذلت لتذليل العقبات أولاً، استكمال المتطلبات بالتنسيق مع البطريركية المارونية والرهبنة المارونية المريمية، وعبر متابعة هالملف مع وزارة الأشغال العامة والنقل، وإلى حين تأمين التمويل اللازم للمشروع. واتمنى وفد وادي قنوبين بالوقت نفسه تجاوب الوزارة ودورة بإنجاز هالاستحقاق. إذن هالمشروع بشكل مطلب تاريخي لأهالي وادي النوبين، طريق له أهمية كتير كبيرة بتسهيل وصول السكان لأراضيهم وممتلكاتهم، تعزيز صمودهم وتجذورهم بالأرض، وأكيد بيحافظ هالمشروع على وادي قديشة المدرج على لائحة التراث العالمي لليونسكو، قيمة روحية وتاريخية وبيئية وإنسانية. نقل المغترب اللبناني الياس ملحم إلى النائب ستريدة جعجع أجواء الارتياح والفرح التي تسود أبناء البلدة في بلاد الاغتراب بعد تأمين التمويل للمشروع، مؤكداً أن هذا الإنجاز لاقى صداً إيجابياً كبيراً لدى أبناء قنوبين المنتشرين والمقيمين. وشددت النائب ستريدة جعجع أن إنه مشروع تأهيل الطريق يشكل خطوة أساسية في حماية الوادي المقدس وتعزيز استمرارية الحياة في هذا الوادي، وادي النوبين. شكراً مدام ستريدة جعجع، وكل الخيرين ووزارة الأشغال، الوزير رسامني، وكل الخيرين بوطننا لبنان. أهلنا بأنوبين تستاهلوا كل الخير، تستاهلوا يكون عندكم طريق تستخدموها بكل الحضارة مثل كل البلدات اللبنانية والمناطق اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان.

يسعد صباحك استاذ جوني، ربي يباركك على محبتك واهتمامك بكل قضايا الوطن. اطيب التحيات والاحترام ولك كمان. مدام ريما يسعد صباحك مجددا. يلا هيدا طقسنا وهيدا نحنا. قولوا الله. جلاديس بونجور، يسعد صباحك مجددا والله يحميك ويحمي وطننا لبنان. صباح الخير. شو الظاهر؟ ما رح نخلص من اطلاق النار لجهة كفرشيمة والجوار. اكيد ما رح نخلص طالما الدولة اللبنانية ما فاتت ليون هالزعران الموجودين. اكيد الله يساعد اهلنا الاوادم اللي قاعدين بيناتهم، يعني زعران فالتين بشوارع الضاحية الجنوبية وصحراء شويفات للأسف، متحللين من كل وطنية. ما في لا ذرة وطنية ولا ذرة ضمير ولا ذرة تربية بيتية ولا ذرة تربية مدنية، متحللين وخالصين من كل شيء. زعران بينزلوا بيصيروا يقوصوا بالطرقات، يا بيشتبكوا ببعضهم كرمال المخدرات وغيرها من الأمور، وحامينهم أكيد سلاح إيران حاميهم، وجماعة إيران بلبنان حاميين تجار المخدرات، السرقين اللي كانوا يسرقوا سياراتنا ويروحوا فيهم على سوريا وعلى تركيا، وبيسرقوا دراجاتنا النارية وبيسرقوا بيوتنا. كل أنواع الموبقات موجودة مطرح ما موجود سلاح إيران وحزب إيران. خلاص بقى ما بقى يجوز نسكت عن الموضوع. وعو بقى، وعي يا نوعا يا نعيم قاسم، اوعى اوعى، يعني انه مش اوعى ضدي، يعني اوعى وعا وعو يا عمي حاج، تحت سابع ارض تاسع ارض عشر ارض تحت الارض مدري وين بلبنان او بايران عم بيسفقنا نظريات، ما بدهم يسلموا الجيش اللبناني والشرعية اللبنانية للأسف. شيء مؤسف تماما. غاشين وماشيين وعم بيدمروا الوطن بطريقهم. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية، خليكم معنا.

0: إذاعة جبل لبنان.
1: تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.
2: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم بالعطلة الرسمية وبكل الأيام من التنين للجمعة من 7 للـ10 صباحا. جبل لبنان صوتك عالي. لرويال أوتيل بيروت، نفتخر فخر الصناعة السياحية اللبنانية. لرويال أوتيل بيروت لكل مناسباتكم، سويتات رائعة جدا، إليغانس للعرسان والأشخاص اللي جايين مع عيالهم أو لوحدهم على لبنان. كل عراسكن مناسباتكن الحلوة، اجتماعاتكن الإدارية، وكل الشركات اللي عندها سيمينرز، لرويال أوتيل بيروت أهلا وسهلا فيكن. وفيكن تريحوا أعصابكن بلرويال أوتيل وعرض على الكابلز مساج، ريلاكس توجذر سبا فور تو. سبا برويال أوتيل لرويال، فيكن تحجزوا لسبا 04-555-4444. وبي لرويال أوتيل بلشت الصيفية الحلوة وصارت على آخرها، بس بعد كمان بين تشرين وتشرين صيف تاني، فكم بالحري أبو أيلول وتشرين وتشرين وكل الأيام. داين باي ذو بول أت لو جاردان دو رويال، فيو بانوراميك لخليج بيروت وكل بيروت بتكون تحت نظركن. The City Lights of Beirut، Great Atmosphere، ليالي ما تنتسى أبدا. لو جاردان دو رويال، اتصلوا واحجزوا 04-555-000 لو جاردان دو رويال، داين باي ذا بول. لو رويال أوتيل إدارة وموظفين بعيدوكن بالمولد النبوي الشريف. لو رويال أوتيل نموذج عن وطننا لبنان، شباب وصبايا بخدمتكن والإدارة بخدمتكن بشكل نموذج من وطننا لبنان، مسيحيين مسلمين وموحدين دروز. لو رويال أوتيل فخر الصناعة السياحية اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. طوني من دبي كتب لي إذا الجسم القضائي ما بيصير مستقل 100% وما بيكون تابع لأي جهة سياسية، ما في شيء رح يتغير بالبلد لهلأ ولا بعد مليون سنة. صباحك خير يا صديق جوني، طوني من دبي. نعم يا طوني، شو بدنا أخ يا لبنان، شو بدنا نقول، يلا عم نشتغل للبنان حلو. أندري معتوق يسعد لي صباحك، سلم قلبك للرب وترك له الطريق، تدبيره أعمق من فهمك وحبه أسبق من طلبك. نعم أندري، نسلم أمرنا لله تعالى. صوتك عالي جبل لبنان. 14 ثانية من حسام.
3: بونجور خير جوني، هايدي النمرة نمرة أجار جديدة، سيارات الأجار اللي كان نمرتهم خضرة صارت نمرتهم هيك مكتوب عليها سياحي. يعني نمرة أجار.
2: نعم. يسعد لي صباحك، مرسي على التوضيح. أكيد. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا وياكم ما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني، مقال بعنوان موجهة أم استسلام. قبل أن يأتيه السحسوح كانت مواقف المبعوث الأمريكي توم براك حول لبنان والحزب وإيران وتركيا وسوريا قد ألهبت مواقع التواصل الاجتماعي وخضت الرأي العام ودفعت بكثر من السياسيين

0: بعد السحسوح، وأكد أن أمريكا تتفاوض مع حكومة لبنان باعتبارها السلطة الشرعية الوحيدة، وحزب الله مصنف منظمة إرهابية أجنبية ونحن لا نتفاوض معه. كلام بعد الظهر يمحو ما تشدق به براك قبل ساعات حول التفاوض مع إيران وحزب الله وحول عجز الجيش اللبناني وغير ذلك. تضيف إلهام سعيد فريحة: لم نعد فعلا نتفاجأ بالمواقف الأمريكية وخاصة القريبة من الرئيس ترامب وتحديدا من توم براك. ما يخيفنا أن هناك أطرافا في الداخل وحتى أطرافا في الخارج تراهن على هذا التردد، حتى لا نقول الواقعية التي تتعامل بها واشنطن مع ملفات لبنان، لدرجة نشعر وكأن نتنياهو وحده للأسف هو من يقف ويواجه أمثال أحلام توم براك ورفاقه. اليوم لم يعد كل ما طرحه ونفاه توم براك مطروحا. تنهي إلهام سعيد فريحة: اليوم الكلمة للميدان، وهذا ما يريده نتنياهو، والدليل القضم اليومي لتلت علي الطاهر التي اتخذ القرار بالسيطرة عليها، فيما لم يعد معروفا كيف سيتعامل حزب الله مع هذا القرار الكبير بعزله وعزل الحرس الثوري الإيراني، وقد صار اثنين ليتون سوا منظمة واحدة إرهابية. ولعل لقاء أحد قيادي الحزب بالمسؤولين الإيرانيين في الويك أند قد يبلور طبيعة الرد: تراجع أو مواجهة، استسلام أو انتحار. وعلى ضوء كل ما سيجري في الأيام المقبلة تتحدد طبيعة جولة التفاوض الجديدة بين لبنان وإسرائيل، والتي حكما يجب أن تتم قبل أن يغادر رئيس الجمهورية إلى نيويورك لإلقاء كلمة لبنان في الأمم المتحدة. وهذا كله يجري بالتوازي مع الاجتماعات الإسرائيلية السورية إثر كل توترات الأسبوع الماضي. مواجهة أم استسلام؟ بقلم إلهام سعيد فريحة. وعلى موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني صيدوا اليوم بعنوان: الحكومة مصيفة. نعم، بدي شوقكم تزوروا الأنوار دوت كوم وتسمعوا بصوتي على صفحات السيدة إلهام سعيد فريحة ما تكتبه في مقال اليوم وفي صيد اليوم. كيف الحكومة مصيفة؟ زوروا صفحات السيدة إلهام سعيد فريحة واسمعون بصوتي كل يوم من التنين للسبت. أكيد نحن من التنين للجمعة بنقراهن على الهواء، والسبت بيكونوا مسجلين بصوتي على صفحات السيدة إلهام سعيد فريحة على مواقع التواصل الاجتماعي. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية من شهيد الوطن الحي طوني يمين.
1: صباح خير جولي، يسعد صباحك ويسعد على جميع المعيد اليوم. خير جولي، بس أنا محتار شوي بحضرة الوزير المال ياسين جابر. طلع علينا مش شهرين قبل ما تصير جلسة التشريع وشرعوا لنا الحقوق تبعنا، طلع وعمل صار له تسريبي يعني اتصال مع اعلامي وقال له المصريات موجودين بس ناطرين مجلس النواب، بدنا مجلس النواب ياخد قرار بالتشريع لحتى ندفع المصريات جاهزين الست اضعاف الراتب والمدارس وكل شيء، وطلب من العسكر انه يروح على بيوت النواب نضغط عليهم ليعمل جلسه تشريعيه ويشرعوا لنا اياهم. هلا صارت الجلسه التشريعيه ومضوا وكل شيء، بس جينا للدفع بطل معه مصاري بدو يقصصنا اياهم. كان جوني انا في عندي عسكر كشهداء احياء وعوائل شهداء بيطلع لهم بالشهر 40 دولار و50 دولار و60 دولار، هاو كيف بدو يقصصوا لهم اياهم؟ ثاني شيء نحسس الضريبه على البنزين من 1/3 لصالح المحاربين القدامى والجيش اللبناني بالخدمة الفعلية ونلميت المصاري. طيب وين راحت؟ هي قلنا كيف مش معه؟ والعالم وقتها قامت لينا الله الله عجبكم يا عسكر جدتوا علينا، ونحن كنا رفضينا هذه الضريبة على البنزين 360 ألف. بقى نقول له يا حضرة معالي الوزير المحترم

0: شدلي صفح الكايل، صفح الكايل على الاخر. تقسيط ممنوع، هذا غير شرعي وغير دستوري. انت لين ونصياتهم ومنيمهم، هلا شو عملت فيهم؟ خصنا ترجع بجيبهم مطرح ما دفعتنا، رجع جيبهم قالوا لاصحابها. ويعطيك العافيه والله يحمي لبنان.
1: امين. شهيد الوطن الحي طوني يمين، تحية لك وللشهداء الأحياء اللي دفعوا من صحتهم ومن أجزاء من جسدهم خسروها من أجل أرزة لبنان وشرعية لبنان. مصور لي طوني يمين صورة ليسوع الملك بزوق مصبح، مصورة من بعيد والشمس طالعة حلوة كتير. هالصورة يا طوني، الشمس طالعة هيك مثل كأنه الروح، روحه قديشه فوق يشوع ملكه يسوع الملك بزوق مصباح يحميكن. ونطار المديورو لبنان، ونطار الخلخون مجتمعاي هونو قولوا الطورد لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. بونجور رولا جعجع، يسعد لي صباحك ونهارك سعيد. صباح الخير سيس جوني، صباح الخير لكل مستمعي جبل لبنان. يا هلا، صوتك عالي جبل لبنان. كمان سلسلة مخالفات بعت لي إياها المستمع محمد، بعتهم على 70-220-888. يسعد صباحك أبو الشباب ويخليك فوق راسهم وتفرح منهم يا رب. ميرسي كتير جورج عواد، ويخلي لك هالعيلة الحلوة، ويخلي لك خيك كمان اللي خسرناه بالغربة على كندا، ولكن الله محييه ويحميه بغربته وغربة كل الشباب والصبايا وإخوتنا وأهلنا وولادنا بالغربة. سلمولي عليه كتير يا أهل الدار يا أهل عواد الكرام. الله يوفقك بغربتك يا حبيب القلب، مني من خيك جورج، من أبو جورج، من أم جورج. سلامتك يا أم جورج، أحبها بالسمايا ومنسبح نحن وياهن، وبتربطنا علاقات روحية رائعة جدا وعائلية. صوتك عالي جبل لبنان، الله يخليك بهالهمة. ميرسي كتير أبو قاسم، يسعد لي صباحك الحلو. صوتك عالي جبل لبنان. مؤسسة ميشيل ظاهر إلى جانب شباب الكشافة لحتى يبنوا ويتحملوا مسؤولية وقيادة ويختبروا العمل الجماعي والاستقلالية وروح المبادرة. دعمت مؤسسة ميشيل ظاهر المخيم السنوي الترفيهي لأقامه كشاف التربية الوطنية الفوج الجوي الثالث بأبلح، مخيم فارس التابع لجمعية الشبان المسيحية YMCA برأس المتن. برافو. خلال هالدعم مؤسسة ميشيل ظاهر تستثمر بالشباب اللبناني وبتدعم الحركة الكشفية باعتبارها مساحة تربوية بتساعد على إعداد جيل مبادر متعاون وقادر على ترك أثر إيجابي في المجتمع اللبناني. برافو مارلين سيد ظاهر وفريق عمليك، الله يعطيكم ألف عافية، بعيدوكم بعيد المولد النبوي الشريف. مؤسسة ميشيل ظاهر الاجتماعية بتضم مسيحيين مسلمين وموحدين دروز بصفوفها، وبتدعم أهلنا بالبقاع وبكل لبنان بالتربية وبالتعليم وبالاجتماعيات. الله محييكم ويكبر وجهكم. صوتك عالي جبل لبنان. بعت للمستمع ثلاث صور في مخالفات، يلا ميلاد بعت لي اياهم 70-220-888. صوتك عالي جبل لبنان. ابو شربل يسعد لي صباحك والرب يباركك ويطول بعمر مستمعي جبل لبنان. تمني مشترك بيننا وبينك يا ابو شربل لكل المستمعين. صوتك عالي جبل لبنان. مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في ذكرى المولد النبوي الشريف. نحن مع العهد والحكومة. يسعد صباحك سماحة مفتي الجمهورية، والكلمة لألك.
2: وسط أجواء مليئة بالإيمان والروحانية أحيت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية بمشاركة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف ديان ذكرى المولد النبوي الشريف بحضور شخصيات سياسية وأمنية وفعاليات اجتماعية، بالإضافة إلى رؤساء الحكومات السابقين ورئيس الحكومة الحالي الدكتور نواف سلام، حيث شدد المفتي ديان خلال كلمته على دعم الشرعية التي والمبادرات التي يقوم بها رئيسي الجمهورية والحكومة لحقن دماء اللبنانيين ومنع المزيد من ويلات الحروب والدمار.
3: إن دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية تعد أي استهداف لرئاسة الحكومة هو استهداف للوطن بكل طرف، ونرفض أيضا استهداف أي من الرئاسة الأولى والثالثة، ونعد التعاون والتنسيق بين الرئاسات الثلاثة هما ضمان وحدة لبنان. نحن مع هذا الرئيس وهذا العهد وهذه الحكومة ورئيسها القاضي الدكتور نواف سلام، ونحن مع الجديد في العلاقة الأخوية الصادقة بالشقيقة سوريا، ونحن مع العلاقات التي تتوثق كل يوم بالمملكة العربية السعودية.
1: عيد مبارك. إذن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في ذكرى المولد النبوي الشريف، نحن مع العهد والحكومة، ونحن معك ومنضم صوتنا لصوتك، صوتك العالي من جبل لبنان، إذاعة الوطن اللبناني بكافة أطيافه. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة الشرق الصادرة صباح اليوم، تحية للأستاذ عوني الكعكي، كتب مقالا افتتاحيا بعنوان انهيار العملة الإيرانية بداية انهيار نظام الملالي. انهيار العملة الإيرانية مؤشر مهم جدا في إعطاء صورة عن بداية انهيار نظام الملالي. فبعد أن كان سعر التومان وهو العملة الإيرانية ذا قيمة، فكل دولار كان يعادل 35 تومان، أصبح كل دولار اليوم يعادل أكثر من 2 مليون تومان. وعدد الأستاذ عوني الكعكي المظاهر الأخرى التي تدل على انهيار النظام داخل إيران. الله يحمي أوطاننا العربية ويحمي وطننا لبنان من الشر الفارسي الإيراني الكاره للمسلمين وللعروبة ولوطننا لبنان. إذن انهيار العملة الإيرانية بداية انهيار نظام الملالي، بقلم الأستاذ عوني الكعكي نقيب الصحافة اللبنانية وناشر صحيفة الشرق. كل عيد وانتم بخير، بعيدكم الأستاذ عوني الكعكي بعيد المولد النبوي الشريف عبر إذاعة جبل لبنان. هو فريق عمله اللي بيضم مسلمين مسيحيين وموحدين دروز، هيدا لبناننا أستاذ عوني الكعكي، وإيد بإيد مكملين بخدمة وطننا لبنان ودولة شرعية قوية وعادلة. صوتك عالي جبل لبنان. الأمن العام اللبناني ينفي ما يتم تداوله حول جوازات السفر وتزوير جوازات السفر. صدر عن مكتب شؤون الإعلام في الأمن العام اللبناني البيان الآتي: تتداول بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي معلومات مغلوطة حول منح عدد من جوازات السفر المزورة. إن المديرية العامة للأمن العام، وإذ سبق لها أن أصدرت عدة بيانات وتوضيحات حول هذا الموضوع، تؤكد مجدداً أن هذه الادعاءات عارية من الصحة جملة وتفصيلاً، ولا تستند إلى أي معطيات أو وقائع صحيحة. كانت المديرية العامة للأمن العام بادرت إلى إجراء تحقيقات بإشراف النيابة العامة التمييزية، تبين بنتيجتها صدور جوازات سفر استناداً إلى وقوعات غير صحيحة، وقد أفضت هذه التحقيقات إلى توقيف كل من ثبت تورطه، واتخذت الإجراءات القضائية اللازمة حيث ما زالوا ينفذون حتى تاريخه الأحكام الصادرة بحقهم. منذ ذلك الحين واصلت المديرية العامة للأمن العام تحقيقاتها وتدقيقاتها في هذا الملف تحت إشراف النيابة العامة التمييزية، ولم يتبين لغاية تاريخه وجود أي جواز سفر غير سليم صادر عنها. إزاء الإمعان في ترويج هذه الادعاءات وإعادة نشرها رغم نفيها وتوضيح حقيقتها مراراً، تهيب المديرية العامة للأمن العام بوسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي توخي أقصى درجات الدقة والمسؤولية، مؤكدة أن الاستمرار في نشر معلومات ملفقة دون التحقق من صحتها ينضوي على غايات مشبوهة، لا سيما ضرب سمعة جواز السفر اللبناني في الخارج. المديرية العامة للأمن العام لن تتهاون مع أي جهة أو شخص يروج أو ينشر أخباراً كاذبة أو مضللة من شأنها الإساءة إلى المديرية أو التشكيك بصدقية وثائق السفر اللبنانية الصادرة عنها، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين وملاحقة كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج هذه الادعاءات الكاذبة تحت إشراف القضاء المختص. الله محييكم. الأمن العام اللبناني بقيادة اللواء حسن شقير، ادعاءات عارية من الصحة. صوتك عالي جبل لبنان. وهون بدي خبركم بمعلومات خاصة لإذاعة جبل لبنان. بلشت التحقيقات بجوازات سفر مزورة من أيام اللواء السابق مدير عام الأمن العام الياس البيصري. اللواء الياس البيصري اكتشف مع فريق عمله هالتزوير من خلال فعلياً مثل ما قال بيان الأمن العام وقوعات غير صحيحة. يعني إجا معلومات للأسف غير صحيحة من عناصر ومفتشين ورتبة بالأمن العام إلى المديرية العامة، يعني بلغوهم معلومات إنه هيدي هي المعلومات المضبوطة وهي مش مضبوطة. فمن ضمن الأمن والأمانة والثقة المتبادلة أكيد قدموهم أشخاص مسؤولين بدوائر الأمن العام بالبقاع وغيرها من المناطق، وراحوا على المركزية، وبما أنه جايين رسمياً وهيدي الوقعات تبين بوقت لاحق أنه الوقعات غير صحيحة والمعطيات كاذبة وفيها تزوير وفيها إعطاء جوازات سفر لأشخاص متهمين بالتهريب، مهربي المخدرات وغيرهم. هاي عم بحكيكم إياها على مسؤولية جبل لبنان ومعلومات خاصة لجبل لبنان. فتم توقيف على الأقل رتيبين لأعطاء معلومات كاذبة للمديرية العامة نتج عنها الحصول على جوازات سفر شرعية بمعطيات شرعية أعطيت دوني للداتا، ولكن تبين أنه مكذبين بهالمعلومات شخصين أو ثلاثة من الأشخاص اللي تم إغراءهم بالمال، وهن موظفين ومفتشين بالأمن العام ورتبة بالأمن العام. هذه هي كل القصة يا شباب. التحقيق الكامل بلش بعهد اللواء الياس البيصري، وأكيد عم تتكمل المهمة، ولكن من وقتها من بعد ما تربوا وانحبسوا وفقدوا رتبهم ورواتبهم وتعويضاتهم المزورين من داخل الأمن العام انتظمت الأمور بشكل جيد جدا، وعم نتابع أكيد كل القضايا عبر إذاعة جبل لبنان. هيدي هي قصة جوازات السفر اللي أعطيت من خلال معطيات مزيفة. وأكيد المزيد والمزيد من المعلومات منخبركن عنها. تحية للواء الياس البيصري المدير العام السابق للأمن العام على جهده كمان بخدمة وطنه لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ولهون منوصل لختام فترتنا. أنا صار لازم ودعكن. الوقت بيخلص والمواضيع ما بتخلص. لعيونكن. بكرة الله راد في شخص اسمه ماجد منذر تعرفت عليه ببيروت ماراثون ببرمانة نهار الأحد، مصاب إصابات بالغة عم يمشي على العكايزات. كان شاب رياضي من بلدة إبل السقي بقضاء مرجعيون. ماجد منذر كان قاعد ببيته هو ومدامته بهالضيعة المتعايشة إبل السقي بجنوب لبنان، ونزلت أزيفة بالبيت. توفت مرته الله يرحمها، فقد زوجته، وأصيب هو إصابات بليغة بروحه الرياضية على العكايزات. بيكمل بيركض، عكايزاته هن كتافه وهن إجراي المكسرين بالشظايا، والمصابين بشظايا وإصابات بليغة بإجراي وبركبه اثنين. ماجد منذر بكرة بخبركن قصته وقصة مدامته، ومنقول ليكن ذكرها مؤبداً. ماجد منذر من طائفة الموحدين الدروز ببلدة إبل السقي بقضاء مرجعيون المتعايش بوطن التعايش لبنان. الله محييك، حيي إرادتك الجبارة ومشاركتك ببيروت ماراثون. أنا والسيدة ماي الخليل مديرة جمعية بيروت ماراثون ورئيسة الجمعية ومؤسستها وبلدية برمانة وكل اللبنانيين منهنيك من كل قلبنا، ومنقلك مكملين سوا. ماجد منذر ليكن ذكرها مؤبدا زوجتك العزيزة اللي ماتت ظلم بقلب البيت. صوتك عالي جبل لبنان. خيكن جوني الصديق اعدادا تقديما واخراجا بحيكن. ما رح طويل بقى ابدا. فيكن تتواصلوا معي تحت الهواء للمعلومات السرية وكل القضايا اللي بتحبوا انتبعلكن اياها 70-220-888، وزوروا صفحة نحن عيونك يا لبنان. ضلوا بخير وإلى اللقاء بكرة الساعة 7 صباحا. عيادة مباركة للجميع بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف. إدارة وموظفي جبل لبنان وبرنامج صوتك عالي ومني أنا جوني الصديق، هيدا وطننا، هيدا نحن، هيدا تعايشنا. الله يخلي هالوطن ويحفظ شرعيته. ضلوا بخير وإلى اللقاء.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: God save the Queen World's biggest Queen tribute On October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.

0: حظك على الهواء.
1: تشير خريطتنا الفلكية اليوم إلى لحظات حسم وانتقال هامة، حيث يتواجد القمر في الدرجات الأخيرة من برج الجدي الترابي، ممهداً الطريق لإنهاء الملفات المعلقة وإغلاق الصفحات القديمة بثبات، بالتزامن مع انطلاقة موسم العذراء الترابي المليء بطاقة التنظيم، الدقة والعمل الجاد. وتكتمل هذه الصورة العملية بأجواء عاطفية واجتماعية مفعمة بالسلام واللباقة، تواصل بثها الزهرة من موطنها الميزان. نحن أمام يوم ممتاز لترتيب الأولويات، إغلاق الالتزامات والاستعداد لبدايات جديدة واثقة. دعونا نكتشف كيف تنعكس هذه الأجواء الفلكية اليوم على برجكم.
2: برج الحمل، يضعك القمر اليوم في موضع حسم للملفات العملية الكبرى. يتواجد القمر في أواخر بيت مهنتك وطموحك الجدي، مما يتيح لك فرصة ممتازة لإنهاء التزامات عملية قديمة والاستعداد لخطوة مهنية جديدة. مع وجود الشمس في العذراء، يتركز اهتمامك على تنظيم جدولك وصحتك، وتضمن لك الزهرة في الميزان حسم شؤونك العاطفية والدبلوماسية بلباقة. برج الثور، الأجواء الفلكية تمنحك طاقة راحة وتفاؤل. يدعمك القمر من أواخر الجدي الترابي بالتزامن مع استقرار الشمس في العذراء الترابي الصديق، مما يفتح أمامك أبواب الحسم في معاملات السفر، الأوراق القضائية أو المشاريع الفكرية والتطويرية، بينما يمدك المريخ في السرطان المائي بقدرة عالية على التواصل الدافئ مع المقربين. برج الجوزاء، يوجه القمر طاقته اليوم نحو أواخر بيتك الثامن الجدي، بيت الحسابات المالية المشتركة والالتزامات الإدارية. يوم ممتاز لتصفية الديون، تسوية الملفات المالية المعلقة، وبدء مرحلة أكثر استقراراً. وتضمن لك الزهرة في الميزان الهوائي الصديق أجواء عاطفية مفعمة بالحب، التسلية والانسجام. برج السرطان، يقع القمر اليوم في أواخر البرج المقابل لك الجدي، مما يضع نقطة النهاية أو التجديد في شراكاتك المهنية والعاطفية. وقت مناسب جداً لحسم التفاهمات برزانة وإعادة تنظيم علاقاتك. ومع وجود المريخ في برجك، تملك شجاعة وطاقة عالية لقيادة أمورك اليومية وإثبات ذاتك بثقة.
3: برج الأسد،
2: يوجه القمر في أواخر الجدي طاقته اليوم نحو بيتك السادس، بيت العمل والروتين والتنظيم. يوم ممتاز لإنجاز كافة المهمات المتراكمة وإغلاق الملفات العملية بدقة، بينما يواصل المشتري وعطارد في برجك مدك بكاريزما حوارية وثقة عالية، مع انتقال الشمس لترتيب بيتك المالي وتحديد أولوياتك. برج العذراء، أصحاب برج العذراء، أنتم في أوج طاقتكم المشرقة مع استقرار الشمس في برجكم. يدعمكم القمر من أواخر برج الجدي الترابي الصديق ليمنحكم لحظات حسم عاطفية وإبداعية ممتازة، وتجسيد أفكاركم بطريقة واقعية. يوم استثنائي للبدء بصفحة جديدة وتأكيد حضوركم بذكاء ودقة متناهية.
3: برج الميزان، كوكب الزهرة يتألق في برجكم ليمنحكم حضوراً ساحراً، جاذبية وسلاماً داخلياً لا يضاهى. يركز القمر في أواخر الجدي أنظاركم اليوم على بيتك الرابع، المنزل والعائلة، مما يتيح لكم فرصة ممتازة لحسم مسألة عقارية أو أسرة معلقة وإحلال الاستقرار بداخلكم. برج العقرب، تملكون اليوم طاقة حسم وتواصل عميقة. وجود القمر في أواخر بيت الاتصالات والتنقلات الجدي، يوم مناسب لإتمام المفاوضات الإدارية، إغلاق العقود القديمة وتوقيع اتفاقيات جديدة، مستفيداً من الدعم العاطفي والحدسي الذي يمنحه لك المريخ في السرطان المائي الصديق.
2: برج القوس، يوجه القمر أنظاركم اليوم نحو أواخر بيت المال والموارد الجدي، يوم ممتاز لإغلاق التزامات مالية، تحصيل مستحقات وإعادة ترتيب ميزانيتك برؤية واقعية وحكيمة، بينما تضمن لك كواكب الأسد والشمس في العذراء بقاء حضورك المهني والاجتماعي مشرقاً ومحط اهتمام الجميع. برج الجدي، يتواجد القمر في الدرجات الأخيرة من برجكم اليوم متناغماً مع الشمس في العذراء الترابي، هذه اللحظات الفلكية تمنحكم القوة الكاملة لإعادة ترتيب أوراقكم الشخصية، حسم قرارات كبرى، وإغلاق مرحلة قديمة لتبدأ انطلاقة جديدة بثبات ورزانة عالية.
3: برج الدلو، يدعوكم القمر في أواخر الجدي اليوم إلى إعطاء أنفسكم قسطاً من الهدوء والعمل خلف الكواليس لإنهاء الأعباء النفسية والعملية المعلقة. استعدوا، لأن القمر يستعد للدخول لبرجكم قريباً ليعيد إليكم الحيوية، بينما تضمن لكم الزهرة في الميزان الهوائي الصديق دعماً عاطفياً وفكرياً راقياً. برج الحوت، يركز القمر في أواخر الجدي اليوم أنظاركم على العلاقات الاجتماعية والعمل الجماعي. يوم مميز لحسم مشروع مشترك مع أصدقاء موثوقين أو جني ثمار عمل جماعي سابق، بينما يمنحكم المريخ في السرطان المائي الصديق طاقة إبداعية وعاطفية تملأ يومكم بالدفء.
0: حظك على الهواء.

0: تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم لمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-112-245 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.
1: عم حس إني غريبي.
2: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
3: كل ما غني عم بتدندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
2: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
3: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
2: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
3: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
2: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. في خطوة مفاجئة، أصدر المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير تأشيرة إقامة للسفير الإيراني غير المعتمد محمد رضا شيباني لمدة 6 أشهر بصفة أجنبي. وأثار القرار جدلاً سياسياً، إذ اعتبر النائب نديم الجميل أنه تراجع خطير عن قرار سيادي وضربة لهيبة الدولة.
1: لا يزال موعد الجولة المقبلة لمفاوضات لبنان وإسرائيل معلقاً، فيما تقود باكستان حراكاً دبلوماسياً خلف الأبواب المغلقة وسط ترقب لموقف واشنطن وتطورات الجنوب.
0: ومع استمرار التفجيرات الإسرائيلية في الجنوب، قالت المتحدثة باسم اليونيفيل كانديس أرديل: نواصل تسجيل تدمير واسع للبنية التحتية المدنية، شمل منازل ومدارس ومستشفيات وشبكات الكهرباء والمياه.
1: وفي ظل الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة في لبنان، طالب حراك المعلمين المتعاقدين وزيرة التربية ريما كرامي بالإبقاء على الكتب المدرسية المعتمدة العام الماضي، داعياً إياها إلى إصدار قرار اليوم قبل الغد بمنع تجديد الكتب المدرسية أو اعتماد نسخ جديدة في المدارس الخاصة.
0: وإقليمياً، هنأ الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم السوريين برفع اسم بلادهم رسمياً من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب، معتبراً الخطوة محطة تاريخية، وموجهاً الشكر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإلى الدول والشخصيات التي دعمت دمشق في مسار إنهاء هذا التصنيف.
1: ومن جهته، أعلن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إحراز تقدم كبير في المحادثات مع القيادة الإيرانية، وقال وزير الداخلية الباكستاني إن الاجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين بحثت في إعادة تفعيل مذكرة تفاهم إسلام أباد لتسوية الصراع.
0: ويزور وزير خارجية عمان بدر بن حمد البوسعيدي طهران اليوم من أجل استكمال المشاورات المتعلقة بمضيق هرمز.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: تطرد السفير الإيراني ثم تجدد إقامته، هل لبنان دولة ذات سيادة أم ساحة للمساومات؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: الهرمز سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صحتك أولوية كل أربعة على الساعة 4. موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: غير مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معتر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
1: تعبورد تعبورد تع،
0: إنترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبورد تعبورد تع،
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونة من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
3: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8111 2245 أو عبر تيكتين دوت أوفيس.

0: طاقة حبوب بلطميس يعني.
1: اشتغل كل السنة تا يتكسروا ايديك، وعن المصريات ما تسأل شو هالحركات. الحد الأدنى تبعك مية و يا بلاش وحلو، وبتضل مبوز كمان. محكوم علي العمل ببلاش، لا والله ببلاش ما اشتغل.

0: إنسانة تيروق من الحرب الصعبة فترة صغيرة بتمرق يا خي صدقني ما بتحس بيطيروا مصرياتك وبينقطعوا أنفاسك بس ولا همك هو مرتاح للوضع محكوم علي العمل ببلاش
1: جنير
0: لا والله ببلاش ما اشتغل
1: لا

أهلا بالشباب الطيب. أهلا هيدي خي القصة طويلة بدورها خي.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. في خطوة مفاجئة، أصدر المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير تأشيرة إقامة للسفير الإيراني غير المعتمد محمد رضا شيباني لمدة 6 أشهر بصفة أجنبي. وأثار القرار جدلاً سياسياً، إذ اعتبر النائب نديم الجميل أنه تراجع خطير عن قرار سيادي وضربة لهيبة الدولة.
1: لا يزال موعد الجولة المقبلة لمفاوضات لبنان وإسرائيل معلقاً، فيما تقود باكستان حراكاً دبلوماسياً خلف الأبواب المغلقة وسط ترقب لموقف واشنطن وتطورات الجنوب.
0: ومع استمرار التفجيرات الإسرائيلية في الجنوب، قالت المتحدثة باسم اليونيفيل كانديس أرديل: نواصل تسجيل تدمير واسع للبنية التحتية المدنية، شمل منازل ومدارس ومستشفيات وشبكات الكهرباء والمياه.
1: وفي ظل الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة في لبنان، طالب حراك المعلمين المتعاقدين وزيرة التربية ريما كرامي بالإبقاء على الكتب المدرسية المعتمدة العام الماضي، داعياً إياها إلى إصدار قرار اليوم قبل الغد بمنع تجديد الكتب المدرسية أو اعتماد نسخ جديدة في المدارس الخاصة.
0: وإقليمياً، هنأ الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم السوريين برفع اسم بلادهم رسمياً من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب، معتبراً الخطوة محطة تاريخية، وموجهاً الشكر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإلى الدول والشخصيات التي دعمت دمشق في مسار إنهاء هذا التصنيف.
1: ومن جهته، أعلن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إحراز تقدم كبير في المحادثات مع القيادة الإيرانية، وقال وزير الداخلية الباكستاني إن الاجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين بحثت في إعادة تفعيل مذكرة تفاهم إسلام أباد لتسوية الصراع.
0: أعلنت منظمة الصحة العالمية احتواء تفشي وباء إيبولا في أوغندا خلال 90 يوماً، ووصفت ذلك بالإنجاز الكبير، في خطوة تعكس نجاح جهود الاستجابة الصحية والسيطرة على الوباء.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: تطرد السفير الإيراني ثم تجدد إقامته، هل لبنان دولة ذات سيادة أم ساحة للمساومات؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

0: ويخرب بيت عيونك يا عليا شو حلو.
1: كتير منا تسمى بأسامي غنوا أهم النجوم بغنية وخبرية هالخميس. رح نكشف عن أصحاب الأسامي بالأغاني ونحكي الخبرية اللي ما كنتوا بتعرفوها.
2: عبدو عبيد عبيدو عبدو عبيد عبيدو.
1: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
3: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. في خطوة مفاجئة، أصدر المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير تأشيرة إقامة للسفير الإيراني غير المعتمد محمد رضا شيباني لمدة 6 أشهر بصفة أجنبي. وأثار القرار جدلاً سياسياً، إذ اعتبر النائب نديم الجميل أنه تراجع خطير عن قرار سيادي وضربة لهيبة الدولة.
1: من روما، أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني دعم بلاده لمواصلة الحوار اللبناني والمفاوضات الجارية خلال لقائه قائد الجيش رودولف هيكل، وأشار إلى أن إيطاليا ستواصل مساندة تنفيذ الاتفاق الإيطالي بالتزامن مع البحث في مرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل.
0: ومع استمرار التفجيرات الإسرائيلية في الجنوب، قالت المتحدثة باسم اليونيفيل كانديس أرديل: نواصل تسجيل تدمير واسع للبنية التحتية المدنية، شمل منازل ومدارس ومستشفيات وشبكات الكهرباء والمياه.
1: وفي ظل الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة في لبنان، طالب حراك المعلمين المتعاقدين وزيرة التربية ريما كرامي بالإبقاء على الكتب المدرسية المعتمدة العام الماضي، داعياً إياها إلى إصدار قرار اليوم قبل الغد بمنع تجديد الكتب المدرسية أو اعتماد نسخ جديدة في المدارس الخاصة.
0: وإقليمياً، هنأ الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم السوريين برفع اسم بلادهم رسمياً من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب، معتبراً الخطوة محطة تاريخية، وموجهاً الشكر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإلى الدول والشخصيات التي دعمت دمشق في مسار إنهاء هذا التصنيف.
1: ومن جهته، أعلن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إحراز تقدم كبير في المحادثات مع القيادة الإيرانية، وقال وزير الداخلية الباكستاني إن الاجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين بحثت في إعادة تفعيل مذكرة تفاهم إسلام أباد لتسوية الصراع.
2: استدعت الخارجية الأمريكية المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك إلى واشنطن لإجراء مشاورات، وسط جدل متصاعد حول تصريحاته بشأن الجولان والتوتر بين إسرائيل وتركيا وسوريا. وكانت مواقفه الأخيرة قد أثارت انتقادات داخلية وإسرائيلية وفق ما أفادت مصادر إعلامية أمريكية.
1: تصاعد واشنطن ضغوطها على إيران، إذ رصدت مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن 5 مسؤولين بارزين في الحرس الثوري. بالتزامن، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية توسيع العقوبات لتشمل قطاعات وكيانات إيرانية، مع التلويح بعقوبات ثانوية على الجهات التي تتعامل مع طهران.
0: اجتاح إعصار إقليم أود في جنوب فرنسا، متسبباً بأضرار لأكثر من 300 منزل وإصابة 15 شخصاً. وتشكل الإعصار مع العواصف الرعدية التي تضرب جنوب البلاد بعد موجة الحر الشديدة.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: تطرد السفير الإيراني ثم تجدد إقامته، هل لبنان دولة ذات سيادة أم ساحة للمساومات؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: الهرم مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

فون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: صحتك أولوية كل أربعة على الساعة 4 موضوع صح جديد ضيوف مختصين معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان

0: تفاح تال
1: أخضر وأحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاح تال
0: ترامب بيشرب تفاح تال لمعلوماتك
2: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس ليلة ما بتشبه غيرها للحجز والاستعلام 811-112-245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس يا قلبي
3: God save the Queen World's biggest Queen tribute On October 5th at Dubai Opera God save the Queen in Dubai Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.
4: شو في؟
5: احكي لي يا ساكت. عمين عم تكذب؟
4: علي؟ عحالك؟ جاوب. فكر حالك قوي.
5: طلع بعيوني منيح وقل لي. أنا عملت لك شي. أزيتك؟ قربت صوبك شي؟ لاكل هيدا الكره
4: انطوق اللي بدعت لسانك
5: تعريف معك حق مش كل شي بينحب بس في شي واحد بينكره
6: تعو سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام

0: إذاعة جبل لبنان.
1: تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إميل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8111 2245 أو عبر تيكتين دوت أوفيس.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز بآخر الأخبار. في خطوة مفاجئة، أصدر المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير تأشيرة إقامة للسفير الإيراني غير المعتمد محمد رضا شيباني لمدة 6 أشهر بصفة أجنبي. وأثار القرار جدلاً سياسياً، إذ اعتبر النائب نديم الجميل أنه تراجع خطير عن قرار سيادي وضربة لهيبة الدولة.
1: من روما، أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني دعم بلاده لمواصلة الحوار اللبناني والمفاوضات الجارية خلال لقائه قائد الجيش رودولف هيكل، وأشار إلى أن إيطاليا ستواصل مساندة تنفيذ الاتفاق الإيطالي بالتزامن مع البحث في مرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل.
0: ومع استمرار التفجيرات الإسرائيلية في الجنوب، قالت المتحدثة باسم اليونيفيل كانديس أرديل: نواصل تسجيل تدمير واسع للبنية التحتية المدنية، شمل منازل ومدارس ومستشفيات وشبكات الكهرباء والمياه.
1: وفي ظل الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة في لبنان، طالب حراك المعلمين المتعاقدين وزيرة التربية ريما كرامي بالإبقاء على الكتب المدرسية المعتمدة العام الماضي، داعياً إياها إلى إصدار قرار اليوم قبل الغد بمنع تجديد الكتب المدرسية أو اعتماد نسخ جديدة في المدارس الخاصة.
0: وإقليمياً، هنأ الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم السوريين برفع اسم بلادهم رسمياً من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب، معتبراً الخطوة محطة تاريخية، وموجهاً الشكر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإلى الدول والشخصيات التي دعمت دمشق في مسار إنهاء هذا التصنيف.
1: ومن جهته، أعلن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إحراز تقدم كبير في المحادثات مع القيادة الإيرانية، وقال وزير الداخلية الباكستاني إن الاجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين بحثت في إعادة تفعيل مذكرة تفاهم إسلام أباد لتسوية الصراع.
2: استدعت الخارجية الأمريكية المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك إلى واشنطن لإجراء مشاورات، وسط جدل متصاعد حول تصريحاته بشأن الجولان والتوتر بين إسرائيل وتركيا وسوريا. وكانت مواقفه الأخيرة قد أثارت انتقادات داخلية وإسرائيلية وفق ما أفادت مصادر إعلامية أمريكية.
1: تصاعد واشنطن ضغوطها على إيران، إذ رصدت مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن 5 مسؤولين بارزين في الحرس الثوري. بالتزامن، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية توسيع العقوبات لتشمل قطاعات وكيانات إيرانية، مع التلويح بعقوبات ثانوية على الجهات التي تتعامل مع طهران.
0: اجتاح إعصار إقليم أود في جنوب فرنسا، متسبباً بأضرار لأكثر من 300 منزل وإصابة 15 شخصاً. وتشكل الإعصار مع العواصف الرعدية التي تضرب جنوب البلاد بعد موجة الحر الشديدة.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: تطرد السفير الإيراني ثم تجدد إقامته، هل لبنان دولة ذات سيادة أم ساحة للمساومات؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وأنت

0: شو حلو. كتير منا تسمى بأسامي غنوا أهم من نجوم. لينا ويا لينا ما في حدا يحلينا. بغنية وخبرية هالخميس رح نكشف عن أصحاب الأسامي بالأغاني ونحكي الخبرية اللي ما كنتوا بتعرفوها.
1: عبدو عبيد عبيدو عبدو عبيد عبيدو.
0: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: ركز معي شوي هون.
1: تع بوري تع بوري تع.
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. إبري

0: إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. في خطوة مفاجئة، أصدر المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير تأشيرة إقامة للسفير الإيراني غير المعتمد محمد رضا شيباني لمدة 6 أشهر بصفة أجنبي. وأثار القرار جدلاً سياسياً، إذ اعتبر النائب نديم الجميل أنه تراجع خطير عن قرار سيادي وضربة لهيبة الدولة.
1: من روما، أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني دعم بلاده لمواصلة الحوار اللبناني والمفاوضات الجارية خلال لقائه قائد الجيش رودولف هيكل، وأشار إلى أن إيطاليا ستواصل مساندة تنفيذ الاتفاق الإيطالي بالتزامن مع البحث في مرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل.
0: ومع استمرار التفجيرات الإسرائيلية في الجنوب، قالت المتحدثة باسم اليونيفيل كانديس أرديل: نواصل تسجيل تدمير واسع للبنية التحتية المدنية، شمل منازل ومدارس ومستشفيات وشبكات الكهرباء والمياه.
1: وفي ظل الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة في لبنان، طالب حراك المعلمين المتعاقدين وزيرة التربية ريما كرامي بالإبقاء على الكتب المدرسية المعتمدة العام الماضي، داعياً إياها إلى إصدار قرار اليوم قبل الغد بمنع تجديد الكتب المدرسية أو اعتماد نسخ جديدة في المدارس الخاصة.
0: وإقليمياً، هنأ الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم السوريين برفع اسم بلادهم رسمياً من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب، معتبراً الخطوة محطة تاريخية، وموجهاً الشكر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإلى الدول والشخصيات التي دعمت دمشق في مسار إنهاء هذا التصنيف.
1: ومن جهته، أعلن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إحراز تقدم كبير في المحادثات مع القيادة الإيرانية، وقال وزير الداخلية الباكستاني إن الاجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين بحثت في إعادة تفعيل مذكرة تفاهم إسلام أباد لتسوية الصراع.
2: استدعت الخارجية الأمريكية المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك إلى واشنطن لإجراء مشاورات، وسط جدل متصاعد حول تصريحاته بشأن الجولان والتوتر بين إسرائيل وتركيا وسوريا. وكانت مواقفه الأخيرة قد أثارت انتقادات داخلية وإسرائيلية وفق ما أفادت مصادر إعلامية أمريكية.
1: تصاعد واشنطن ضغوطها على إيران، إذ رصدت مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عن 5 مسؤولين بارزين في الحرس الثوري. بالتزامن، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية توسيع العقوبات لتشمل قطاعات وكيانات إيرانية، مع التلويح بعقوبات ثانوية على الجهات التي تتعامل مع طهران.
0: اجتاح إعصار إقليم أود في جنوب فرنسا، متسبباً بأضرار لأكثر من 300 منزل وإصابة 15 شخصاً. وتشكل الإعصار مع العواصف الرعدية التي تضرب جنوب البلاد بعد موجة الحر الشديدة.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان: تطرد السفير الإيراني ثم تجدد إقامته، هل لبنان دولة ذات سيادة أم ساحة للمساومات؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
4: On ira où tu voudras quand tu voudras.
3: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
4: Ça va pas changer le monde.
3: Avec nostalgie.
5: صحتك أولوية. كل أربعة على الساعة 4. موضوع صحي جديد. ضيوف مختصين. معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية. تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

كابوريتا. الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. كابوريتا كابوريتا انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. كابوريتا كابوريتا لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: الشبيب الطيبة.
1: عم نشرب
0: اكسترا
1: تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: عم حس اني غريبي.
3: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
2: كل ما غني عم بتدندل، كل ما أرقص عم بتفلل.
3: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
2: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
3: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
2: مثل الغيمي بتشدي والحب يدش.
3: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
2: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
4: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلنعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلى ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 811-112-245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.

تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم لمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8111124 أو عبر تيكتين دوت أوفيس.

0: واخطولي روق شوي عيوني
1: كعبتو شو هالحسات
2: لبناني نهضة نزات
1: وما بقيتو البندورات شحشوفو شو هالبصلات
0: هاي هاي يا حلوين هودي هلأ مقطوفين شو قصتكن قولولي
1: بدنا نعمل تبولي امبارح رحنا عبكرة
2: راحت فتاوي شعرة
1: وتلاقينا بسعدة
2: قامت عزرتنا لعندة
1: طلعنا وقعدنا بالدار وبوصلت بنت المختار عظمنا ونعنا قالت ما بتجي وحدة
2: ما بتجي

0: لقوا يا عيوني لقوا بس طرقوني. شو بتأمر يا ابو مرعي؟
1: بدي زيت وفحم ولحم.
0: غيره كمل يا ابو مرعي.
1: بدي قدري وجره وشفره.

0: مرحبا يا شباب،
1: اهلا وسهلا سوا،
0: عرفتوا شي يا شباب؟
1: اخبرنا يا سوا.
0: مرحبا يا شباب،
1: اهلا وسهلا سوا،
0: عرفتوا شي يا شباب؟
1: اخبرنا يا سوا.
0: بارح بهالليل كنت واقف هيك، شفت شي هالميل، لايك لايك لايك،
1: شو هو هالشي؟
0: شي عم يمشي وبيطلع بدرب وبينزل بدرب،

0: أنا صرخت عليه هرب خلف دراج الحي
1: وما عرفتو أشي أسوي
0: ليلي رح أعرف منو
2: تبع الكاتل بيها القوة ليلي رح يعرف منو تبع الكاتل بيها القوة ليلي رح يعرف منو
0: ليلي رح أعرف

0: كابوريتا.
1: الهير مسكر او مسكر، انت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وانت

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

العاشق أيام هنيرة قولوا لي الحقايق لا تكذب عليا يا هل ترى العاشق أيام هنيرة قولوا لي الحقايق لا تكذب عليا

0: معمول الدار.
1: الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
0: تعبولت تعبولت
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
0: تعبولت تعبولت
1: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: شو حلو. كتير منا تسمى بأسامي غنوا أهم من نجوم بغنية وخبرية. هالخميس رح نكشف عن أصحاب الأسامي بالأغاني ونحكي الخبرية اللي ما كنتوا بتعرفوها.
1: عبدو عبيد عبيدو عبدو عبيد عبيدو.
0: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: الهر مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
1: تعبوري تعبوري تع،
0: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا أم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبوري تعبوري تع،
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صحتك أولوية كل أربعة على الساعة 4. موضوع صح جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: كوكتيل
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحه واحده وزعبونا من الجنه.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: خير شو في؟ احكي لي ساكت. عمين عم تكذب؟
3: انطوق ليه بدعك لسانك؟
2: لكن هيدا الكره معك حق. مش كل شي بينحب. بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلنعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 811-112-245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا قلبي
6: God save the Queen, world's biggest Queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.

تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8111 2245 أو عبر تيكتين دوت أوفيس.

0: تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إميل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-112-245 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.
1: عم حس إني غريبي.
2: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كل ما غني عم بتدندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
2: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
2: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
2: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.

0: شو حلو. كتير منا تسمى بأسامي غنوا أهم النجوم. بغنية وخبرية هالخميس رح نكشف عن أصحاب الأسامي بالأغاني ونحكي الخبرية اللي ما كنتوا بتعرفوها.
1: عبدو عبيد عبيدو عبدو عبيد عبيدو.
0: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صحتك أولوية كل أربعة على الساعة 4. موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: تفاح تل
1: أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعمونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاح تل.
0: ترامب بيشرب تفاح تل لمعلوماتك.
2: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 811-112-245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.

تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم بمهرجان شتنعير 2026. مع المايسترو إميل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتين دوت أوفيس.

0: كابوريتا.
1: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

فون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب let's make extra great again يا معلم إبري

واعي شوية هون تعبوري تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: شو في؟ احكي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
3: علي؟ حالك جاوب، فكر حالك قوي،
2: طلع بعيوني منيح وقل لي أنا عملت لك شي؟ أزيتك؟ قربت صوبك شي؟ لكن هيدا الكره
3: انطوق لبدع تسينك.
2: تعريف معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

معمول الدار. الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبوري تعبوري تع، انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبوري تعبوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. إبري.

0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صحتك أولوية كل أربعة على الساعة 4. موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

الهير مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

فون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تعب لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلنعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 811-112245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.

0: النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كل ما غني عم بتدندل، كل ما أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشدي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: خير، شو في؟
1: احكي لي، ليش ساكت؟ عمين عم تكذب؟
2: انطلق لبل على لسانك.
1: لكن هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
3: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.

تأنى وحياة عيونك يا مفارقنا اشتقنا لعيونك.

0: شو حلو. كتير منا تسمى بأسامي غنوا أهم النجوم بغنية وخبرية. هالخميس رح نكشف عن أصحاب الأسامي بالأغاني ونحكي الخبرية اللي ما كنتوا بتعرفوها.
1: عبدو عبيد عبيدو عبدو عبيد عبيدو.
0: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4 موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

Man.